أعرف إن كان ميتا أم أنها حيلة من حيله. ابتعد أيها الماكر، إنها طريقته في الصيد، يتظاهر بالموت فتأمن الفرائس وتقترب منه فينقض عليها، أسلوب غير شريف للحصول على الطعام. يذكرني بما فعله أصحاب السبت من جرم كبير. بالطبع لا تعرفون قصتهم، سأرويها لكم حتى تمضي ساعات هذا الليل الموحش.

0: انتبه لنفسك يا زوجي العزيز.
1: لا تخشي شيئا يا أيديل، إن حياتنا وأرزاقنا بيد الله وحده، رب موسى وهارون عليهما السلام.
0: الرياح شديدة اليوم والأمواج عالية، لماذا لا تؤخر الصيد يوما أو يومين؟
1: علينا أن نسعى حتى يكافئنا الله، ثم إن الأمواج العالية تعني صيدا وفيرا من الحيتان والأسماك.
0: سمحون، خذ هذا الطعام معك.
1: لا، معي ما يكفيني في الرحلة، كلي أنت بالهناء والشفاء.

0: استيقظ يا ميمون، ميمون استيقظ. لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك.
1: اتركيني يا حلاس، أريد أن أنام قليلا.
0: لا تكن كسولا يا رجل، لا تكن كسولا. لقد فرغ الطعام من بيتنا، يجب أن تعود بصيد وفير. ها؟ بصيد وفير.
2: سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي، وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية آيلة.
0: عندما تعود بالأسماك الكبيرة ونبيعها، أريد أن أشتري حلية جديدة أتزين بها. ها؟
1: ألا يكفيك كل هذا الذهب؟

0: أين ذهب السمك يا عمون؟
1: لا أدري يا كبير الصيادين، ربما نحتاج إلى أن نبتعد أكثر في عرض البحر.
0: أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ. هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟
1: فحصتها بنفسي قبل الإبحار.
0: وما المشكلة إذن؟
1: ربما صاد سمحون السمك كله.
0: اقتربوا من قاربه لنرى كيف تسير معه الأمور.
1: العاصفة تشتد، أقترح أن نعود إلى الشاطئ.
0: قلت اقترب من قارب سمحون، نفذ الأمر.
1: اتجهوا شمالا إلى قارب سمحون، اتجهوا شمالا.
2: كيف لا تظهر سمكة واحدة؟
3: هذه إرادة الله يا شمحون يا أخي، على الصياد أن يبذل الجهد، أما الصيد نفسه فهو رزق من الله.
2: نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا، فلماذا يعاقبنا الله؟
3: هذا سؤال لا يليق. الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا، إنه امتحان الصبر، ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال.
2: لماذا يقترب منا قارب ميمون هكذا؟
3: لعله يحتاج إلى مساعدة. مرحبا بك يا شيخ الصيادين.
0: أتسخر مني؟ إنني لم أصد شيئا.
3: وأنا مثلك.
0: لا أصدقك.
3: أنا لا أكذب يا أخي، العاصفة شديدة، هل نعود إلى

0: أهلا بك يا حلاس في كوخي المتواضع.
1: لن أطيل عليك في الكلام يا أختي. أنا أحتاج في الحقيقة إلى قليل من المال.
0: تعرفين ظروف القرية يا أختي، لقد عادت كل مراكب الصيادين خاوية، الكل يعاني نفس الأزمة.
1: أعرف، ولكن أولادي جوعى.
0: إن لدينا طعاما يمكن أن نقتسمه.
2: هل أنت جدة؟
0: بالتأكيد، نحن جيران وأبناء قرية واحدة، ويجب أن نتكاتف في الظروف الصعبة.
1: سوف أرد لك قيمة هذا الطعام وأجزل لك العطاء عندما ينجح زوجي شيخ الصيادين في اقتناص أكبر الحيتان.
0: ألا تفكرين في بيع قطعة من حليك إلى أن تنفرج الأزمة؟
2: ما هذا التدخل في شؤون الآخرين؟ ها؟ الحسد رذيلة يا أختي، فتوبي إلى الله.
3: فهذا نار في يوم السبت.
4: وما المانع؟
3: هذا حرام، تنهانا شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت.
5: ولكن البرد شديد، تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة.
3: هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله.
4: لن أترك هذا المكان الدافئ. أنت لست قائد مركبي لتأمرني يا سمحون، يأمرني فقط شيخ الصيادين ميمون.
3: كما تحب. وأنت يا شمحون،
5: قدماي تيبست من البرد يا سيدي، لا أستطيع النهوض، سامحني.
3: ليسامحكم الله. أما أنا فسأذهب إلى المعبد وأدعو ربي أن يزيح عنا البلاء ولا يعاقبنا بما يفعل السفهاء منا.

0: ميمون يا ميمون، هل ستمضي حياتك يا ميمون، هل ستمضي حياتك كلها نائما؟
1: اليوم السبت يوم التوقف عن العمل، لماذا توقظينني؟
0: الرجال سيذهبون جميعا إلى المعبد للصلاة طالبا للرزق.
1: أنا أتعبد هنا وأنا نائم.
0: معك حق، نوم الظالم عبادة.
1: هل قلت شيئا؟
0: أنا؟ لا، كنت أدعو لك بسعة الرزق.
1: بدلا من الدعاء أعدي لنا طعام الإفطار.
0: من أين؟ لا يوجد في بيتنا كسرة خبز.
1: توجد بعض الكسرات في بيوت الجيران،
0: لقد تسولت منهن جميعا، أصبحن يغلقن الأبواب في وجهي كلما رأينني قادمة.
2: انظر انظر يا شمخون، انظر.
3: لا أصدق، ما كل هذه الأسماك؟
2: إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله. هيا بنا، هيا بنا لنصيدها.
4: هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق، ممنوع علينا الصيد في يوم السبت.
2: نعم نعم تذكرت،
4: صيد في يوم السبت.
2: نعم نعم تذكرت،
3: ولكنها فرصة.
4: وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة.
2: إننا جوع وفقراء، فقراء،
3: ولن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريم.
5: هل تظن ذلك؟
2: ما رأيك أنت؟
6: اتقوا الله، ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمر الشريعة.
7: ما أجمل المنظر في هذا المكان.

0: رغم أن المياه ليست شديدة العمق، ولكنني أرتاح أنا أيضا هنا. ترى لماذا؟
1: لا أدري، أجد نفسي أتحرك إلى هنا في ليلة السبت، وذيلي يدفع الماء بسرعة وشوق، كأنني ذاهبة إلى حفل عشاء.
0: وأنا أيضا، وبعد أن ينتهي يوم السبت أجدني قد كرهت المكان وأحاول الفرار منه بأقصى سرعة إلى أعماق المحيط.
1: نفس ما يحدث لي بالضبط. هل لديك تفسير؟
0: لا، ولماذا أبحث عن تفسير؟ لقد تعودت أن أفعل ما يحلو لي دون معرفة الأسباب.
1: معك حق، التفكير يضر الصحة.
0: هيا بنا نبتعد، الشمس تسقط في الماء.
2: أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء. لا أفهم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر. هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة، فلنعد، هيا بنا. لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة اختفاء السمك. إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح، ولا سمك هناك.
3: أحسنت التعبير يا سيدي.
4: إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة، فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟
5: الأسماك تتصرف كما لو كانت تغيظنا، إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه، ثم تختفي بقية أيام الأسبوع.
2: هذا صحيح يا رجال، إن الأسماك تتحدانا.
6: اسمعوني يا أبناء قرية أيلة، إن الله يمتحننا بما يحدث، فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولات الصيد. من يدري، عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا.
2: هذا استسلام يا سمحون، إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من الغدر والخديعة، ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم.
7: ما معنى هذا الكلام؟
2: سوف نرى.

0: لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟
1: حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام.
0: كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟
1: نعم، بإمكاننا فعل الكثير. اسمعوني جيدا، إن الأسماك تمكر بنا، فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟
0: معذرة، لا أفهم قصدك.
1: سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان.
0: لكن الصيد محرم يوم السبت.
1: لا تقاطعني أيها الأحمق، قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك، وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر.
2: وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت، وفي نفس الوقت نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع.
0: رأي عظيم، ولكننا سنحتاج إلى عدد كبير من الرجال لنصيد أكبر كمية من الأسماك.
1: إياك أن تفكر في الاستعانة برجال سمحون.
0: شمخون وباقي الرجال ولاؤهم لمن يطعمهم، المهم متى نبدأ التنفيذ.
3: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم.
4: كان تحريم الصيد في يوم السبت نصا صريحا واضحا في شريعة أصحاب السبت، لكنهم تحايلوا عليه. قالوا سنلقي الشباك في يوم السبت ونحبس فيه السمك ثم نسحبها من الماء في يوم الأحد، يظنون أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سنرى أين قادهم هذا التدبير وكيف كانت عاقبة أمرهم. غدا إن شاء الله.

الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمته، بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك، من كل آفة وعار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا رحمن ويا رحيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا الله.

اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحب ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان،

اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في بشري ونورا في دمي ونورا في عظامي يا الله. اللهم أعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. سبحانك يا رب، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله يا أكرم الأكرمين.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه، جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميله، ما أوضح تفصيله، ما أيسر تسهيله، ما أصدق قيله. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله كلما سجع الحمام وهطل الغمام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح. لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس، وكلما حل السرور والإيناس، وانتقل الضر والباس، وزال القنوط واليأس. لا إله إلا الله إلا الله نرضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل، وكلما انكشف الهول والويل، وكلما انعقد السحاب وجرى السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدأ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد.

يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل وينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة، يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير، خلق السماوات والأرض

وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة. ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد، ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا وكيل. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض. كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10:00 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول

يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلى ربك المنتهى. في هذه الآية الكريمة ثلاثة فصول أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الفصل الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وإن إلى ربك المنتهى أن الأسباب الطبيعية كلها تنتهي إلى السبب الأول. كياكو عندنا قاعدة فلاسفة يقولون كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. أوضح لك، يعني كل سبب طبيعي من الأسباب الطبيعية اللي احنا قد نتصور أنها هي المكونة للأشياء، لكن بواقع الأمر هذا السبب الطبيعي إذا تفكر زين يرجع إلى الله عز وجل. خلي أوضح لك شلون. يعني مثلا احنا عندنا كثير من الناس يتصور أن اللي ورطه بهالورطة وطلع أمه وأبوه، زين يقول لك أن دولة أمه تزاوجوا وكانوا السبب في وجودنا، أخرجونا إلى هذا الوجود. ودولة اللي يتصورون هالتصور مو ناس عاديين، يعني ناس أكو عندهم علم، عندهم فكر، عندهم معرفة. يتصور هذا واحد من فلاسفتهم، فلاسفة الشعراء، يقول صحة المرء للسقام طريق. شو يتنبه الأبيات؟ صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء. يقول أن إحنا الآن هاي الدنيا اللي نمشي بيها، نمشي بيها بدربنا للموت. هذا اللي نسميه بقاء الآن، هالحياة هي درب للموت، ماكو واحد يقطع له درب حتى يوصل الى النتيجة. صحة المرء للسقام طريق، ما كوني انا صحيح وجسمي عدل يقول انا في دربي الى المرض، اذا ما اتمرض مرض عادي مرض الموت بالنتيجة. التفت لي، صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتدي نموت ونحيا. يعني يقول هذا الشيء اللي ناكله نعيش به ونموت به. شو اللي يسبب موتنا؟ مرض من الأمراض. منين تبحث عنه؟ المرض جاي من المعدة، المعدة بيت الداء. بالذي نغتدي نموت ونحيا، أم حياتنا على الطعام وهو يسبب موتنا؟ بالذي نغتدي نموت ونحيا، جميع ما يمكن أن يعترينا يقول هو نتيجة هالغذاء هذا، إلى أن ينتهي إلى النظرية اللي رد نقولها قبح الله لذة قد تولد. يقول هاي اللذة اللي طلعتنا إلى الوجود، قبح الله لذة قد تولت نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجاده علينا بلاء. يقول هذه لو ما الأم والأبو مثلا ما جينا إحنا إلى الوجود، هذا غلطان. ليش غلطان؟ نعرف أن الأم والأبو أحيانا يردون ولد ويبذلون آلاف على أن يحصلون ولد ما يشرتهم، ونعرف واحد ضايج من كثرة الأولاد، ضايج من كثرة الأطفال اللي عنده. المسألة ترجع إليه، بيده، هو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة.
فلا يتصور هذا يجي يغلط هالغلطة ويحمل السبب الطبيعي هالمشكلة. هاي المشكلة يحملها للسبب الطبيعي للأم والأبو. الأم والأبو يقول إحنا شنو ذنبنا؟ نقدر إحنا. طبيعي للأم والأبو. الأبو يقول إحنا شنو ذنبنا؟ نقدر إحنا. لا نقدر نعطي ولا نقدر نع أبدا. شنو أن الأب والأم ما مفكرين بهالمعنى أبدا. زين؟ ومن الأب يقدر يعطي حياة ومن الأم تقدر تعطي حياة أبدا. دول لا يستطيعون يعطوا حياة بالمرة. فلا يغلط إنسان ينسي للسبب الطبيعي. اللي يغلط هالغلطة. ويقول أن الشباب اللي أخرجنا إلى الوجود الأم والأب. مثلا أفرض فرد واحد كان بعد يوم من الأيام يم الإمام الصادق رحمه الله عليه. الإمام الصادق يتناول شيء من طعام، لما فرغ من أكل الطعام قبله قال الله هذا منك ومن رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قال له سيدي شلون يعني من بيه ومنه شلون يعني شو أنا اللي جبته من السوق وأنا اللي تعبت وأنا اللي جبته وطبقته وهيأته بعدين شنو من رسولك من الله ليش تعتبره شرك؟ مو أكو دولة أكو ناس حرفية عنده فتح حرفية عجيبة دولة المكلمين بالحرفية في شيء قال لك هذا شرك. يا أخي شوي كم زين أنت ليش تلك واحد من لا إله إلا الله بشرك؟ انت اذا علمك قيل ليش ترمي الناس مش ترجع انت تتامل جين انا لما اقول هرجع انت تتامل جين انا لما اقول هذا من كوم نبيك القران علمني هذا المعنى هاي وحده. في بعدين الله عز وجل هو اساس جميع ما عند الانسان. يعني هذا اللي يقول انا تعبت كأنه الإمام سلام الله عليه يريد يقول له ضمناً يريد يقول له أنت تعبت عندما تقول أنا تعبت تعبك هذا من اللي قدرك عليه من اللي اعطاك مجال قدرة على الحركة منه اللي اعطاك قدرة على الحركة يا طبعاً الله عز وجل اللي هداك اللي أنشدتنا بين الفقهاء والفلاشفة يقولون التمكين يحتاج 4 شروط. خلي أوضح لك الفكرة شنو معنى التمكين يحتاج 4 شروط. يعني الآن الله عز وجل يقول ولقد مكناكم في الأرض. زين التمكين شنو يعني؟ التمكين هذا العمل اللي نعمله زراعة صناعة هذا شي يحتاج 4 أشياء. أولا يحتاج إلى الآلة. الآلة يعني القدرة يعني الوسيلة اللي أقدر بيها أستثمر الأرض بالصناعة بالزراعة. لازم عندي قدرة عندي عضلات. إذا عضلاتي ما يشتغلن أنا أقدر أصير فلاح؟ إذا عضلاتي ما يشتغلن أقدر أشتغل بمعمل؟ طبعا لا. إذن اللي يمطي عضلاتي القدرة والقابلية على التحرك والعمل الله عز وجل هو اللي منحني القوة. أي وحدة الآلة. ثانيا الدلالة. الدلالة شنو يعني؟ الفكر. يعني تأمل أنت العمل الفكري الآن لو ما عندنا مخ يشتغل ما قدرنا ننتج ولا نقدرنا نعمل. الآن إحنا قدرنا نستخدم السماء نستخدم الأرض نستخدم كل شيء بالوجود بأي شيء بمن بالعقل مو الشكل مو قدرنا نحل المعادلات الرياضية وقدرنا نصعد للكواكب وقدرنا نعمل وقدرنا نستنتج خيرات الأرض. منين هذا كله؟ من العقل والشكل من الدلالة. جن من اللي وهبنا العقل؟ لأن أنت الآن لو تسلط يعني فر جهاز من أجهزة التحليل على دماغ الإنسان ودماغ الحيوان واحد يعني مادة نخاعية واحدة مشتركة بالخصائص. ليش هنا أكو فكر وهنا ما أكو فكر؟ من اللي منح الفكر؟ شو تنبه لي؟ إذن الله عز وجل هو الخالق هو اللي أفاض علي القدرة على التفكير أعطاني الدلالة. 2-3 رفع المانع التكويني. رفع المانع التكويني شنو؟ يعني الله عز وجل عندما أمرني أن أعمل قال لي امشوا في الأرض وكلوا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. زين شلون أنا أقدر أكل إذا الأرض مثلا بيها استعداد لأن أستثمرها؟ يعني إذا يعطيني أرض مثل الحديد

0: مثل الفولاذ أقدر أستفيد بها؟
1: ما أقدر أستفيد.
0: يتعذر الاستفادة بها. الطانية أرض قابلة لأن أحفرها، قابلة لأن أستثمرها بالزراعة وأستثمرها بالصناعة. مو بس هاي، وضع لي بها قابلية للإنبات، يعني عندما قال لي أمرني بأن أزرع خلالي بالأرض طاقات ضخمة هائلة هي اللي تنمي لي هالبذرة اللي أذبها. لو ما هالطاقات يعني اللي نسميها العناصر، لو ما العناصر الموجودة في التربة يصير زرع؟ طبعا ما يصير. هذا رفع المانع التكويني، يعني ما خلاها غير صالحة، خلاها صالحة. بعد رابعا رفع المانع التشريعي. رفع المانع التشريعي شنو يعني؟ ما قال لي حرام، قال لي حلال، ماكو مانع. ها، تشريعا هاي الارض الله عز وجل جعلها لك هي وخيراتها، وحدد لي الطاني قانون قال لي استثمر هالقطعه واعمل كذا وكذا وكذا. اذا هالاشياء الاربعه منين؟ ها، من الله. كلها انتهينا الى الله تبارك وتعالى، رجعنا الى الله. الا له الخلق والامر، كل شيء بيده، هو يخلق، هو يأمر، هو يرزق، هو يوجه، فإليه المنتهى. يعني الأسباب الطبيعية كلها تنتهي إلى السبب الأول، الأسباب الطبيعية كلها تنتهي إلى السبب الأول، إلى العلة الأولى، إلى علة العلة الله عز وجل، خالق كل شيء. إذن لما يريد القرآن يقول لي وأن إلى ربك المنتهى، شي يريد؟ يريد يعلمني التوحيد الخالص. يريد يقول لي ترى اعتقد كل شيء هو راجع إلى الله تبارك وتعالى، لا يكون تغلط تصورك واحد يضرك أو ينفعك من دون الله. أبدا، اللي ينفع واللي يضر هو الله تبارك وتعالى، وهذا النفع والضر المؤقت اللي تشوفه على أيدي بعض الناس هذا بالواقع شيء نسبي، ولو لم يأذن الله عز وجل به أيضا ما وقع، لكن الله أذن به فوقع، وبعدين الله تبارك وتعالى وضع قانون، اللي ينحرف عن القانون يأخذ عقابه، واللي يعمل بالقانون يأخذ ثوابه. وإلا في واقع الأمر كل شيء يعود إلى الله تبارك وتعالى. لهذا انت تلقى العرفاء، تلقى الصالحين معرضون عن غير الله بالكلية، ما يم، ما يعني كل شيء، ما يتصور اكو جهة للنفع والضر الا عند الله، ما يتصور للنفع والضر الا عند الله، ما يتصور نهائيا. وهذا هو التوحيد الخالص. كأن القرآن الكريم يريد ربينا على الشعور بأن الأمور بأجمعها بيده، يفعل ما يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، كل شيء بيده. أما هذا الشاعر شو يقول؟ يقول وما ثم إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه، فكم حالة تأتي ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه. فهذا الرأي الأول، أن معنى قوله وأن إلى ربك المنتهى، يعني أن كل الأسباب تعود إلى مسبب الأسباب. هنا أكو نقطة شوية أريد أنبهك إليها. هاي يستغلون أحيانا قلة فهم بعض الناس أو بساطة بعض الناس، يقول له تعال أنت تقول كل شيء لابد إلى من خالق، يعني هذا خلق خالق وهذا خلق خالق. طيب الله عز وجل منو خلقه؟ نبهلي يشيلون ترى يطرحوها السؤال ها ويبركشون بيده لخطية البسطاء، وهذا ما يقدر يجاوب. هو هذا الدليل على وجود الله، نبهلي هذا أحد الأدلة على أجلية الله عز وجل. شلون؟ لأنه إذا كان كل معطي آخذ ما يسلم منه شيء أبدا. شلون؟ هلا أوضح لك. يعني هسه انا لما القالي سجادة اقول هاي السجادة منو سواها؟ منين؟ اسأل ابوي منين جبتها؟ يقول لي اخذتها من الدكان. اقول له لابو الدكان منين جبت هاي السجادة؟ يقول لي جبتها من المعمل. اقول له لابو المعمل منين انت جبتها؟ هاي شلون سويتها وهيئتها الشكل؟ يقول لي انا الجهاز اللي عندي هو اللي نسجها. اقول له الجهاز

مين اللي اخترع المهندس. لما اجي للمهندس بعد ما اقدر اقول له شلون اخترعت للجهاز لهنا واوقف، لان المهندس فكرة هو اللي اعطاني هذا. لو كان المهندس ماخذ صنع السجادة من غيره، نسأله غيره منين اخذها؟ من غيره. وغيره منين اخذها؟ من غيره. واحسب مليون سنة تخلص؟ لابد وان تنتهي الى ذات معطية غير اخذة. اريد اقرب لك هالمعنى بالنسبة الى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو واهب الحياة ولم يسبق بعدم، ما سبق بعدم حتى يقال من اللي خلقه. هو الخالق، هو الاول والاخر. شايف؟ فالآية الكريمة تريد ان تعلمنا التوحيد الخالص. تقول الى ربك المنتهى. جد. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان معنى قوله تعالى وان الى ربك المنتهى، كان اكو بعض الناس مرعوب بالدنيا على يمن، مرعوب على جسمه. يا ابويا هذا جسمي الناعم اللي ناعم اللي معلم على مخده ناعمه، على وساده ناعمه، على فراش ناعم، بعد يومين ثلاثه راح اشيله ابطيل التراب للرمل للديدان. بعضهم يجيب يحط ملبس بخبره حتى الدود ينشغل عنده شوي، لا لا يقرص جسمه. نبالي زين موجود هذا؟ لا ما احكي لك، مو قصه يعني. خايف خوف على يمن على الجسم، مع العلم هذا الجسم هيف راح اذا طلعت منه الروح ما يضر، وين يروح؟ خلي يروح، ما لي شغل عنده. نبالي لانه انا اتخطر اسماء بنت ابي بكر، طبع عليها يا ابنها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير طبع عليها قالها امه انا ذاهب الى القتال، وانا اعرف دول الامويين راح يقتلوني، ما عندهم مانع حتى بقلب الكعبه يقتلوني. زين هو يعود بالكعبه دائما. قالها انا خايف من شيء. قالت له شو الشيء اللي خايف منه؟ قالها انا خايف ذولا من بعد موتي يمثلوني بجثتي، لان انا اعرف الامويين عندهم هذا المعنى. الامويين عندهم البطولة، الامويين عندهم البطولة على الموت، اي موجود بطولة على الاموات موجودة عند الامويين. مو اجا ابو سفيان الى حمزة ابن المطلب، حمزة ابن عبد المطلب وقعة احد، رمح على خد انتشع لي اطلع من الجانب الثاني، يقول له ذق ذق يا عقب. مر عليه واحد قال له ما تستحي معيب عليه؟ هذا حمزة بن مطلب. هذا كان وهو عدل التلوناي مدرت وعي، ما تقدن لي الان ورجولة انت بهالمثلة هاي. قال له اقتم علي، والله ما لي بها غيرها، اقتم علي اضحى علي عيب، ها سويتها وعيب. نبه لي هذا كيف ابو شوفي مش شكل. فهذول مولانا يعني مش معروفة في واقع الأمر أن هؤلاء. قلها منو؟ عبد الله بن الزبير. قلها الأمة أسماء، يقول هذول ترى خايف من عدوي مثل جسمي. قالت له شوف، إن الشاة لا يضرها الشلخ شلخ بعد الذبح، أنت لا يوقفك هذا، خليك على بطولتك امشي فوت. فعلا كانت صلبة هي، وصلبة كانت. قالت له إن الشاة لا يضرها الشلخ بعد الذبح، خلي شلخك يصير جسمك اذا راحت عن الروح ظلك لا يصنع ولا. ولذلك انا الفت نظرك، احنا مع اهتمامنا وتقديرنا لاجسام المعصومين، لكنه يغلط ترى اللي يتصور ان احنا عندما نوقف على مثلا قبر الحسين او قبر الامام علي عليه السلام يعني نوقف على جسم او على تراب. غلطان وين غلطان؟ هذا احنا مو كناش، احنا نقف على النفس الحقيقية، نقف على حي يرزق عند الله. والشكل نقول للحسين أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. يوقف النبي يمر على قتلى المشركين ببدر، يقولهم إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا له يا رسول الله تكلمهم هل يسمعونك؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم. نعم يسمعون، كل ما في الأمر هي الروح، مو معناه إذا طلعت من الجسم ظلت مفتقرة إلى الجسم، لا لا أبدا، عدها كل فعاليات الأحياء تسمع

تبصر بس كلام لم يؤذن لها بالكلام بس. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر يوما على المقبرة وين؟ على ظهر الغريب. مر على تلك المقبرة الجبانة قال السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة والوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما النشاء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ قالوا متوا أشياءكم اللي كنتوا تعبون عليها وراح، نشاءكم زوجت، دياركم اجى غيركم قعد بيها، أموالكم قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ قال لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى. لو أذن لهم، شفت للتعبير يعني ممنوعين من الكلام. وأطال النظر إلى الجبانة، إلى التربة اللي هو كان يتمنى أن يدفن بها. أيا رملة الوادي على مطلع الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراح الخد عند ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا ناطق أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة، وبشر وأفق ضاحك برحابه. فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من جنابه. الواقع التربة هاي اللي إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه، تربة الحمى، هذه التربة كان يتوق، التربة كان يتوق لها. أعود لصلب الموضوع، فاللي يتصور أن إحنا نغلط ونوقف على جسم عظام، لا لا يا أخي، إحنا نوقف على حي يسمع. والله هذا الإسلام هدانا لهذا، وهي مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقف يزور قبور أحد أهل شهداء أحد، وكان يقف على أمثال من أحباء من أحباء وأعزاء من الصحابة. فاطمة صلوات الله عليها كانت تطلع إلى قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب وتجلس عنده تقرأ القرآن. أرجوك أنا إذا ما أخذ هدي من منبع الرسالة أخذ من فاطمة بنت محمد، منين أخذه؟ واقع هذا رأي الإسلام. فأعود للموضوع شوي تنبه لي. إذن أكو البعض يتصور أن يا أبو هذا جسمي شلون مصيره، النتيجة صدق أنا أموت تالي أكوني التراب، والمفروض أن هذا الخد اللي كان ينام على ناعم الفراش على لين المهاد بالنتيجة أني راح أخليه على التراب، باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غضب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا، أين الأشرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشتار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين شاءلهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذا يرعب، هذا الشبح يرعب الناس، بس ترى إذا واحد شوية عنده وعي ما يرعب هذا. ليش؟ شو تلتفت للآية؟ الآية تقول للإنسان مو رايح للقبر، لا أنت رايح إلى الله، وإن إلى ربك المنتهى. أنت جسمك راح يظل بالتراب، لكن اللي راح يروح إلى الله منك ها كيانك. أنت رايح وين؟ إلى ربك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. شايف؟ كأن الآية تريد تنبهنا بأننا ذاهبون إلى الله، إحنا مو رايحين للقبر. هذا اللي يروح للقبر هذا الجسم تمام، راحت خلعة، ناعم أو خشن، لابس حرير أو لابس جنفاش، ما النتيجة؟ وسيلة التراب، نتيجة وسيلة التراب، نتيجة

التراب، هذا مو هو، لا تخشى عليه، سواء ذهب إلى القبر أو لم يذهب إلى القبر هو لا يعنيك منه شيء. اللي يعنيك شنو؟ اللي يعنيك هالروح، هذه هي نفسها، هاي اللي تنعم وتعذب، هي هي لحظة من اللحظات إذا مر عليها من العذاب يتعبها، ولحظة من اللحظات من النعيم تسعدها. القرآن الكريم يريد يقولهم أن إلى ربك ترى، أنتم ما رايحين إلى القبر مو للتراب، رايحين إلى الله. أكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، ليش ما قال وأن إلى إلهك المنتهى، قال إلى ربك؟ شوف تعابير القرآن الكريم، الرب المربي، كأن الله عز وجل يقول للإنسان أنت نعمي ما فارقتك لحظة من اللحظات، أنا ملاحظك. شو يقول للإمام بالدعاء؟ ويقول له ابني الابتدائي كرمك، أنت أفضت علي الحياة، طلعتني من التراب، ربيتني، غذيتني. الآية تقول له أنت رايح لمن يربيك؟ إلى ربك. نبه، رايح إلى النعيم، رايح إلى الله. مو هذا الأعرابي اللي قالوا له أهله يبكون يمه، وقالوا ليش يبكون؟ قالوا له عليك أنت، قال أنا شبيه، قالوا راح تموت أنت وافد على الله. قال لي موت مو يروح إلى الله مثل ما تقولون؟ قالوا له، قالوا أنا رايح إلى معدن الرحمة، رايح إلى الكرم، رايح إلى العطاء، رايح إلى الخير الذي لا حد له. في واقع الأمر كأن الآية الكريمة تريد تبعث الطمأنينة في قلب العبد، تقول له ترى أنت رايح إلى الله، ولا تعتقد أكو رحمة أوسع من رحمته، ولا أكو عطاء أوسع من عطائه، ولا جود أكبر من جوده، لأنه يعطي ويبتدئ بالنعم. شو تقول له بالدعاء؟ يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، علمنا فكر أهل البيت، علمنا فكر أهل البيت على التعرف على الساحة، ساحة الله المملوءة بالكرم وبالجود. شي يقول للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول له إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، هذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، فضحني هذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. وفعلا فتأمل أن الآية الكريمة كأنها تريد بعث الطمأنينة في نفس الإنسان، في نفس العبد المسلم، تقول له إلى ربك المنتهى، أنت رايح إلى الله، مو تتصور رايح إلى القبر. هو صحيح قد واحد يقول لي شيخنا إذا أكو روايات تخوف الناس بالقبر وبظلمة القبر وبعذاب القبر، هاي الواقع تخوفهم من باب التنزل إلى عقولهم ومداركهم. هذول اللي ما يخاف، كأنه التربية تختلف، واحد تربيه بعصة، واحد تربيه بعبارة مهذبة، كأنه أكو بعض الناس ما يخوف إلا هاللون، هذا لشدة تعلق بالجسد جاي تربي الروايات. وإلا في واقع الأمر الجسم سواء كان بالتراب

الإمام يقول له لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. إذن الروح هي هذه، هاي رايحة إلى الله عز وجل، وافدة على الله تبارك وتعالى. لذلك القرآن يقول له إلى ربك المنتهى. طيب اثنين، الرأي الثاني، الرأي الثالث لا، أن إلى ربك المنتهى يعني إذا قعدوا جماعة علميا وصاروا يتبحثون، إذا وصلوا إلى الله عز وجل خليوا يقفون. نبه، بخلاف تصوركم. ليش؟ لأن إحنا متعودين على تصور الأشياء المحدودة، نتصور الأشياء المحدودة. لذلك تلقى مثلا أحيانا عندنا جماعة من يدعي شراسة للسماء، الله تبارك وتعالى مو بس في السماء، لا، أينما تولوا فثم وجه الله، يعني بالأرض بالسماء اليمين الشمال الجهاد لا يخلو منه مكان ولا يحويه منه مكان ولا يحويه مكان. لكن مثلا الإنسان يقول لك السماء باب الدعاء، أشير راشي إلى باب الدعاء، وإلا في واقع الأمر الله تبارك وتعالى لا يخلو منه مكان. ولذلك أنا أتصور أستغرب بعض الجماعة أو بعض الإخوان اللي يقولون أن الله يرى حتى يوم ما فرق يوم القيامة أو غير يوم القيامة. ابن تيمية كان يقول أن الله ينزل ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا كنزولي من على منبركم هذا، وينزل يتمشى وزين، فكان يصور من هالنوع جسم. بعض الروايات الموجودة يوصفها بعضهم طوله 60 ذراع عرضه 10 أذرع. إذا كان جسم من هالنوع ما نقبل هاي الروايات، هاي وافدة على غريبة على الفكر الإسلامي، هاي روايات إسرائيلية. الله عز وجل محيط بكل مكان، ها؟ أينما تولوا فتم وجه الله، والله بكل شيء محيط. السماوات والأرض نعم في يمينه في قبضته، أنت إذا تسوي ليها محدود. حتى عائشة زوجة النبي أنا أشرت أكثر من مرة تذهب إلى عدم جواز رؤية الله يوم القيامة، تذكرت وذكرت مصدره زين. ما أنا أستغرب هذول يحرصون على أن يجعلون الله محدود في مكان معين. ولهذا أتخطر أكو مسيحي، هذا كان عالم نبات، هذا آمن بالله عز وجل وصار شكل آخر بعد ذلك. قالوا له تعال أنت شنو اللي وصلك إلى هالعقيدة؟ قالوا والله أنا راعيت في اليوم أكو عندي تجارب بالحقل بالمزرعة، جاي أزاوج بالورد، الورد أشوف شلون تلقيحة يتوم، شفت لي فرد فراشة، هالفراشة إجت وقعت على وردة، الوردة يبدو أنها كانت وردة ذكر، نثرت الطلع على أجنحة تلك الفراشة، بس إجت لها الوردة انفتحت لها ونثرت عليها حبوب الطلع، هاي حبوب اللقاح، من نثرتها عليها من رادت الطير يقول انفتحت لها أكثر حتى لا تحتك بجدران الوردة ويوقع هذا، فطار يقول جت إلى الوردة الأنثى انفتحت لها أطبقت عليها امتصت حبوب الطلع من عدها وماتت، خلاص أدت رسالتها وماتت. عجيب، هاي مهمتها أن تلقح وردة وتموت. بدأت أسأل من اللي ألهم هاي الفراشة اللي ألهمها أن تنتقل من مكان إلى مكان وتقوم بها الفعالية العقلية؟ منين هاي أكو عندها مخ؟ ما عندها مخ، ما عندها شبكة عصبية، منين لها التفكير؟ لابد وراها مهندس. يقول رجعت إلى موروثاتي المسيحية، موروثاتي المسيحية تصور لي إلهي إنسان مثلي، باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدة. شايف التناقض؟ أب وابن وروح القدس إلها واحدة، شلون واحدة وشلون أب وابن ثلاثة؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لما تعتبره محدود جسم، زين هذا العالم منو يديره كله؟ إذا جسم محدود بمكان هالعالم منو اللي يديره؟ إذن الله تبارك وتعالى في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان. يقول هذا اللي هداني إلى الإيمان بالله وإلى التوحيد الخالص، وفعلا هكذا. شايف؟ فنرجع للآية، الآية تقول أنتوا إذا وصلتوا إلى الله عز وجل لهنا

حلوم لا يورط روحه، لأن إذا صار بنا يسأل أسئلة من هالنوع راح هاي الأسئلة تخلق له مشكلة. مو التسامع بعض الأولياء يقول اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العجائز. قالوا له شنو يعني كإيمان العجائز؟ قال أنا إذا أقعد أدرس هالأفكار الفلسفية هاي، شلون الوجود بدايته نهايته، الله عز وجل شلونه، شنو تركيبه، مخي يلعب يقول خليني أنا أخذ إيماني. أنا أعرف أكو أدلة بسيطة. شنو الأدلة البسيطة؟ أنا أعرف أن هاي البناية ما صارت وحدها، إجا بنا بناها، فأنا هذا الكون كله ما صار وحده، إجا خالق خلق أبدعه، خلاص إلى هنا وأقف، لأنه علمي إذا تعدى شوية أكثر من هذا أرتبك، ما هو داعي ترتبك، أنت إذا وصلت إلى الله قف عد هذا المكان، لا تروح بعد زايد، لأنك إذا أردت تروح زايد ليش تروح بعيد؟ عشان مثل واحد أضرب لك، أنت إذا تبعد الآن تتصور معنى الخلود، إذا تتصور معنى الخلود راسك ما أدري شو يصير فيه، تبعد تفكر ملايين ملايين السنين شنو معنى الخلود، يعني شنو النتيجة؟ إذا تبعد تفكر، لأن أنت الآن في عالم جسم مو في عالم آخر، إذاك عالم لما تروح إلى المقاييس كلها تتغير، الوضع كله شكل آخر، مو مقاييسنا. احنا مقاييسنا منتزعة من وجودنا المادي، من افكارنا المحدودة، لنروح الى المطلق ونروح نضيع انفسنا باشياء ما نعرفها. اخذ على الاجمال الروايات الواردة عن المعصومين، الواردة عن انبياء الله عز وجل وعن اوليائه وعن ائمتنا، نعم نأخذ هذه الروايات ونستدل منها على الاجمال. الآية تقول الى ربك المنتهى، يم الله عز وجل وأوقف. تقدر توصف الجنة، تقدر توصف النار، لكن إذا وصلت إلى الله لا، قف فيك يا أعجوبة الكون، غدا الفكر كليلة، أنت حيرت ذوي اللب وكليلة، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما قدمت فكري فيك شبرا فالرميلة خابطا يخبط في عشواء لا يهدي السبيل. نعم علينا أن نأخذ ما ورد على ألسنة أئمتنا سلام الله عليه. أنا أقدر أقرأ الله عن طريق آثاره، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، الجم لي هالدعاء هذا، اقرأ واطلع شوف الصفات اللي يعطيها الإمام شنو هي، اسلكها، قف عند الله عز وجل، لكن أخذ عن طريق ما ألهمك إياه الأئمة والمعصومون. بعد واجعل همك متعلق به، لأن ترى كل باب توقف عليها عيب إلا باب الله، نبه لي، كل باب توقف عليها تطرقها بها عيب بها نقص، لكن إذا وصلت إلى باب الله لا باب الله، لكن إذا وصلت إلى باب الله لا باب الله ما بها عيب أبدا، لأنها الباب التي يلجها الطالب فيفاض عليه عندما يطلب. مو يقول لواحد من الأدباء وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. ولذلك تلقى في أحرج الساعات الإنسان يحسن به أن ينقطع إلى الله. زحف الحسين يوم العاشر ووقف نظر إلى جيش كأنه السيل الجارف، بتلك اللحظات انشد إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة، إلى آخر دعاء. ثم نزل إلى الجيش وعليه برد لرسول الله وتحته جواد من جياد خيل النبي صلى الله عليه وآله، ووقف أمام القوم. الناس لاحظوا أكو عند

الحسين شيء يضطرب تحت ملابسه. الحسين تحت رداءه عنده شيء يضطرب. مو هادي مو هادي. الأبصار كلها اتجهت إلى الحسين. ماذا عنده؟ شنو هذا الشيء الحاملة؟ حقق النظر وإذا برضيع على يده. مد يده استخرج عبد الله الرضيع. التفت إليهم قال ويحكم لقد جفت ثدي أمه من اللبن. خذوه بأيديكم واسقوه قليلا من الماء. لم يبق في ثدي أمه شيء من اللبن. تنازع القوم ما بينهم. سمعوا صوتا من المعركة اقتلوه.

البشاه شهم الردى مجسدا. رجع الحسين صاحر باب قالت لبيك، ظنت أن الحسين قد سقى طفلها، ورجع برضيعها إليها، وإذا بها تراه مذبوحا من الوريد إلى الوريد. أخذ الطفل ورجعت إلى المخيم. كانت ذاهلة هاي المرأة تدور حول مهد رضيعها.

زينا بجماعة العيال والأطفال ليلة الحادي عشر أعوتهم في خيمة واحدة لأن باقي المخيم أحرقت. طلعت تدور على الرباب لأن ما وجدتها بين النشاء. خرجت إلى المعركة وإذا بفارس يدور حول الخيمة. سألت من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، لكن صار مروري على المعركة سمعت أنينا.

معها. قالت: ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت: صدري أوجعني وثديا يدرت علي. قلت لها:

أبا عاطشا يقبض بالراحة راحة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم من على أسراه بالفكاك، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، سدد خطواتنا في طريق الخير. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب

0: الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام. قصص من السيرة النبوية الشريفة.
1: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
0: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جدا، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.
0: ثم هو قبلة المسلمين جميعا، يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم واختلفت أقطارهم، فضله الله على سائر المساجد

0: وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلتجئ إليه خائف إلا أمن. من أجل هذا أحبه أهل مكة وعظموه وقدسوه، وعاشوا في حماه آمنين على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيزي المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له: لقد أصبحت عجوزا فانية وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا سموه إسماعيل.
1: فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأصبحت تفخر بولدها وتعتز به كما تعتز الأمهات. وأحست سارة أن خادمتها قد تغيرت لها، وأن إبراهيم عليه السلام يزداد فرحا بولده إسماعيل، وتزداد عنايته كذلك بأمه هاجر، فأخذتها الغيرة وحز في نفسها أن يكون لخادمتها ولد وليس لها ولد.
0: أحس إبراهيم بحزن شريكة حياته ورفيقة صباه وشيخوخته سارة، ولذلك أراد أن يفرق بين سارة وهاجر ليخفف عنها ما تجده من الغيرة والحزن.
1: أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما إلى أرض مكة، حيث لم يكن هناك أحد وليس بها ماء، فكانت مكة أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض، فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهما وعاء فيه بعض الماء والتمر، ثم قفل راجعا إلى زوجه سارة بأرض فلسطين.
0: لما أراد إبراهيم الانصراف تبعته هاجر وتعلقت به وقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الموحشة حيث لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث؟
1: لكن إبراهيم بقي صامتا
0: ثانية وظلت تصيح: إلى أين يا إبراهيم؟ وظل إبراهيم منطلقا في طريقه لا يلتفت إليها، فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن فهو لن يتخلى عنا ولن يضيعنا. وانكفأت راجعة.

0: الضعيفين، فقد ألقى عليهما نظرة دامعة عند منعطف الطريق، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا وهتف يدعو الله قائلا: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم سار إلى بلاد فلسطين مطمئنا إلى رعاية الله لطفله وجاريته.
1: أما هاجر فقد عادت إلى وليدها مستسلمة لأمر الله، وما زالت تأكل التمر وتشرب الماء الذي كان معهما حتى نفد التمر والماء، وأصبحت لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش، حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
0: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا، ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء. فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة، وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم ترى أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.
1: فلما انتهت إلى المروة في الشوط 7 سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
0: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين. قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
1: عزيزي المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا: إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبه من تأنس به.
0: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنس بهم هاجر وأنس بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا، فشب إسماعيل بينهم

صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

0: ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

0: المشركين.
1: أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: ألا أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

تَذَكَّرُونَ وَسَخَّرَ

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: چاہیے.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية، وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم لثلاث طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام، أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وأرتي أكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الإنتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أكتر أغاني وأكتر معكم الرد أف أم.
1: إذاعة رشيد تقدم.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة إيجابية وتفحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي، حياكم الله بعد انقطاع لفترة محدودة. رجعنا لكم ببرنامج عيد صباحك. اليوم رحلة مختلفة، العديد من الأخبار والموضوعات في الساحة العراقية بعد الأحداث الكبيرة اللي مرت على البلاد في الأيام الماضية. نبتديها من أزمة البنزين. الحمد لله وشكر مثل ما يقولون، يوم أمس تم انتهاء الأزمة في محافظة كركوك، يعني مو انتهت لا، إنما صارت أعداد قليلة من السيارات توقف في الطابور، يعني كان يوقف ساعتين قام يوقف نص ساعة أو 30 دقيقة، نقول نص ساعة أو أكثر، ممكن أقل، ممكن 10 دقائق، ممكن يجي يلقى المحطة فارغة، يعني هاي صح ممكن مستحيل بس ممكن نقول ممكن. فكل هذه الأحداث التفاصيل اللي حدثت، كل واحد يقول أني دا أنجز الأمر الفلاني، هذا الإنجاز يحسب لفلان وهذا الإنجاز يحسب لفلان، وفلان من الناس هم من يحددون هذا الإنجاز. بالنتيجة هو الكل من الأصدقاء، تحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين عبر البث المرئي. حقيقة ما يصير نصادر جهود شخص على حساب شخص آخر من أجل التطبيل السياسي والانتخابات والدعاية الانتخابية المبكرة. الكل يعرف من الذي أنجز ومن الذي حقق هذه العملية. بالنهاية مشكورة

جهود الجميع لخدمة أبناء المدينة بكل طوائفها ومكوناتها. فالعراق المصغر كركوك يستحق منا المزيد والمزيد. بالإضافة إلى مواضيع كثيرة يعني تحدث بها الشارع خلال الأيام الماضية، أزمة الكهرباء، وانتو شفتوا الكهرباء ما شاء الله على مدى أيام طويلة مرت علينا وعليكم، يعني مو فقط احنا اللي تأذينا او انتو اللي تأذيتوا، لا، الشعب العراقي او شعب، دخل نحكي عن محافظة كركوك، كله تأذى بقضية وأزمة الكهرباء. لكن جت 200 ميجا شوي حسنت من الواقع، الكهرباء انتظمت 3 ساعات في بعض المناطق، وساعتين في بعض المناطق، وكذلك 4 ب4 في بعض المناطق، وكو ساعات اكو مناطق عفوا بعدها تجيها ساعة وانقطع 3 ساعات حسب ما يتواصلون ويانا الأصدقاء وأهلنا وأحبتنا في محافظة كركوك عبر البريد المرئي. فهذه دعوة لكل الأصدقاء وكل من يستمع لنا، وإذا حابين نفتح لكم الاتصالات كذلك اليوم، رغم أنه الحديث طويل جدا، ولكن موضوع يستحق من الجميع المتابعة، موضوع الكهرباء، موضوع المياه. أكو مناطق في كركوك يعني، وبالتحديد المناطق في محافظة كركوك، أكو مناطق بدأ تعاني من شح المياه، أو هي ما من فترة تعاني، يعني بنجعالي ومناطق العسكري وغيرها بعض الأحياء فيها يعانون من شح المياه وقلة وصول وصعوبة وصول المياه عفوا إليه. بعد هذه المشاكل اللي مرت والأحاديث اللي مرت، يعني نأمل بأن تكون هناك تسويات حقيقية وإنجازات حقيقية. الإنجاز الكبير الذي تحقق في محافظة كركوك هو صبغ تانك المي. الله، يعني احنا بعد ما راح نشوف احد يناشد صبغ التانكي مسنجر. يا الله يا الله، احنا دائما نتأمل خير ونشيد ببعض الجهود الفردية او الجماعية اللي يقوم بها الساسة او يقوم بها المواطنين او يقوم بها حتى الشباب. اليوم بدأوا يبادرون ردم طسة، تنظيف شارع وإلى آخره. كلش حلو أنه نشوف هذه المبادرات التطوعية اللي تصير تسهل أو تقوي من الأواصر والمحبة بين الأبناء الشعب العراقي الواحد بكافة اختلافاتهم الدينية والقومية. من هذه الأحاديث إلى حديث مهم، لكن خلونا نروح إلى فاصل قصير وبعدها

0: إلى متى نصدق وعود فلان وفلان؟ هذه هم قضية جدا مهمة، يعني هذه الوعود اللي تجي من السياسي للمواطن. ما أعرف شو وقت نخلص للعلم، هذه الأغنية خلي أذكركم، هذه كانت في 2019، يعني قبل 7 سنوات. إحنا اليوم الموعد الحقيقي للتغيير اللي كان 2003 صار له 23 سنة. هذه من أعمارنا وأعمار الشباب وأعمار الشعب العراقي، كذلك من أعمار السياسيين. إحنا شفناهم جونا ما شاء الله شباب، اليوم هم بأواخر العمر، واحدة بآخر العمر المفروض يقعد يصلي يصوم ويتقي الله ويخدم الشعب خدمة حقيقية، مو خدمة من الخدمات اللي تعرفوها أنتم، ما أريد أتطرق لها. لكن شنو هي الأسباب؟ فهمونا الأسباب، احجونا، الشعب يحب يسمع من عندكم شنو الأسباب اللي تخليكم توصلون لهذه المرحلة، يعني تحول الشخص من شخص تقي إلى شخص للأسف حرام. هذا حسب كلام مشعان الجبوري، يقول عدنان الجميلي، عدنان الجميلي اللي لقوا عنده مدري كم 100 مليون دولار، ما أدري قد وكذا، يعني 100 مليار دينار ونص كيلو ذهب. هذا بس عدنان الجميلي اللي كان عنده هالقد، يعني المعلومة. فتخيلوا هذا عدنان الجميلي يقول فد رجال تقي، وخلنا نسمعكم شو يقول عدنان، عفوا مشعان الجبوري عن عدنان الجميلي.
1: الجميلي
2: أي
1: موظف بسيط تقي مع الأسف.
2: تقي
1: طبعا،
0: تقي
1: يعتبر أحد المتدينين في القرية مالته.
2: زين.
1: وشخص بسيط من عائلة بسيطة في منطقة اسمها شويش.
2: طيب.
1: موظف خلص كلية مال قلقلة بعد 2003.
2: زين.
1: ها؟ مو حتى مهندس.
2: زين. مو مهندس.
1: أبد.
2: زين.
1: أكو شيعي.
2: أي.
1: هارب حاليا. ما سلموا لحد، ما سلموا لحد يجيب سيرته أبد.
2: هارب حاليا.
1: طبعا. زين. وما حد يجيب سيرته.
2: زين.
1: شغلته مسؤول أمني بدرجة عالية عن المصفى.
2: أها.
1: طبعا.
2: أوكي. هرب قبل فترة.
1: هارب من يوم اعتقلوا عدنان، شلع الإيران.
2: الإيران.
1: طبعا.
2: زين. أي.
1: هذا كان أكو جبوري.
2: زين.
1: يحتل هذا الموقع. كان أكو واحد من ديالي يمكن اسمه قاسم. شخص لم يأتي أحد على ذكره بسوء. طلع تقاعد. طيب. بحكم القانون.
2: زين.
1: خلوا وكيل بداله واحد يمكن اسمه مصعب الجبوري.
2: حلو.
1: مصعب ما يشتغل ويا الأخ أبو الأمن وذول الجماعة، ويعني حتى أقول وكان أكو فصائل موجودة في المصفى تريد حقوق.
2: زين.
1: ما قدر يسايرهم.
2: حقوق شنو تريد الفصائل من
1: المصفى؟ يعني الجراج مالتهم، التحميل، 100 صهري يجي يروح بدالهن 300، يعني.
0: هذا كلام خطير يدعو للتحقيق من جديد بقضية عدنان الجميلي، ولو مشعان الجبوري معروف عليه انه ما يلزم لسانه بهواية مواضيع، لكن يعرف ويقول انا اعرف هذه التفاصيل وهذه الامور. حقيقة عدنان رجل تقي، تقي لدرجة انه يتعاون بسهولة ويسرق بسهولة ويسوي هواية مواضيع. فهذا عدنان الجميلي، عدنان الجميلي اللي تم اعتقاله قبل او في بداية حكومة السيد علي زيدي اللي صارها تقريبا 100 يوم، وتذكرنا هاي بس اصبروا عليه 100 يوم مال السيد نور المالكي اللي الشعب صبر 1000 وما ادري كم يوم وما تغير شيء من الواقع. والواقع نقدر نقول احسن بعد احسن، ما نقول اسوء بعد اسوء. اليوم افضل من 2020، و2020 افضل من 2010، و2010 افضل من 2000، لكن من اي جانب؟ من جانب محدد على حساب جوانب اخرى. فهذا كل المواضيع في قضية عدنان الجميلي. يظهر لنا السيد مصطفى سند في يوم أمس بلقاء، هذا اللقاء تحدث به عن كثير من المواضيع. راح نتناول 3 قضايا مهمة جدا، منها قضية عدنان الجميلي والذي تبناه شخصيا. السيد مصطفى سند تبنى الموضوع شخصيا. خلينا نسمع السيد الوزير، وزير الاتصالات، شي يقول حول قضية عدنان الجميلي.
3: طبعا الحمد لله والشكر. الاخبار الاول والاخير سجل باسمي مال عدنان الجميلي.
4: انت
3: اي انا اخبرت عليه.
4: امتى اخبرت عليه؟
3: اخبرت عليه بال 2025 لكن ما صارت دعوه رسميه الا بشهر 1 2026 وانا ناد يعني فتحت الدعوه بال 2026
4: 2026 شهر طيب. الواحد
3: شهر الواحد
4: انت اقمت عليه شكوى او قدمت شكوى؟
3: انا قدمت عليه اخباري.
4: زين بخصوص
3: الكريونات اللي جاي يشيلها. انا ابن النفط، انا ابن المصفى، انا ابن القطاع النفطي واعرف ومسا ما يدرون ياب هذا جاي يدز مقاولين 8 سوى بنفس اليوم يشيلون مليارات ويطلعون نفس اليوم ومشاريع مضاعفه الخزانه بال 1 مليار سوى 14 مليار مشغله 3000 واحد وهمي 2000 سيارة وهمية الشغل يسوي المشروع وفجر ببيجي وفد مشاريع وهمية.
4: هاي من يمتى يشتغل هو هيك؟
3: يشتغل من تقريبا بداية 25
4: من صار وكيل.
3: ايه
4: زين كل الأجهزة الرقابية حكومة غيرها كذا
3: برا هو شنو عنده؟ عنده 3 استثناءات مجلس وزراء ذاك لا وزير يقدر يحاسبه ولا أي واحد يحاسبه
4: اللي هن
3: قرار مجلس وزراء يستثنى السيد وكيل التصفية من تعليمات تنفيذ العقود، يستثنى السيد وكيل التصفية من مشروع تطوير مثلا المصفى بيجي، يستثنى وكيل هيش يعني مشاريع
4: منو من أحل هي؟
3: رئيس وزراء
4: سيد السوداني.
3: ايه
4: السبب
3: ما أعرف، هو يعتقد أنه هذا يسوي عمار ويسوي كذا. بس انا اقول لك شنو القصه، انا حكي مسؤول عنه لان هو سمع دعوه بي وصارت بي اعترافات يعني
4: زين.
3: يعني هو كان لتغطيه الانتخابات
4: هو مول
3: مول اكثر من جهه
4: حملت منه منو مول
3: اللي بالسجن واللي بعته مو بالسجن
4: اكو بعد بالطريق
3: طبعا.
4: برايك ايش قد حجم المبالغ اللي
3: تقريبا 3.5 تريليون
4: تريليون
3: اي تقريبا اللي باكن 3.5 تريليون
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس 3.5 تريليون بايق بس 3.5 تريليون بايق وهو ما بقى سنة وشوي بالمنصب حقيقة. يعني هذا المواضيع اللي يخلي فلان من الناس يسرق ويتحدث عن كذا وعن كذا وعن كذا الأمور النزاهة وأمور ما أريد نذكركم بتصريحات سابقة للأشخاص اللي تم اعتقالهم وهم قادة وكبار في الكتل السياسية كانوا يتحدثون عن الشرف والنزاهة ومحاربة الفاسدين وإلى آخره. لكن بالنتيجة شنو صار؟ صار أنه ظهرت هذه القضايا وظهرت هذه المواضيع نقدر نقول عنها المواضيع المهمة جدا واللي هي من خلالها تم اعتقال عدنان. وبعد عدنان تحدث الكثير حدثت الكثير والكثير من الأمور داخل المجتمع السياسي يعني المجتمع المحلي لا المجتمع السياسي. هذا كل المواضيع أحبتنا المستمعين أنا فتحت لكم الاتصالات إذا واحد عنده استفسار عن الخدمات الأساسية في محافظة كركوك نقدر ناخذه جانبيا أو حديثة عن المواضيع جدا مهمة. لكن أتمنى أنه ما نروح للجوانب الأخرى لأن حقيقة بعض الأصدقاء طلبوا من عدنان أن نفتح الاتصالات في البرنامج الصباحي. وبعد الساعة 10 راح تكونون مع شهد الربيعي للحديث يعني في برنامج ترفيهي وطلبات أغاني. نذكركم اللي حاب يتصل الأرقام مفتوحة ومتاحة في 24/24 تقدرون تتصلون ترسلون مناشداتكم كذلك عبر الواتساب اللي هو الرقم 0770-3758-11 و0770-3758-22. الرقم الأول 11 هو بي واتساب تقدرون ترسلون رسائلكم وتفاصيلكم. تحياتنا للأستاذ غسان عفوا مدير إعلام كهرباء كركوك. مناشدات المواطنين دا توصل لكن ما أعرف أنه أكو حلول أو لا، احنا راح نستضيفه بالايام القادمه حتى يوضح بعض التفاصيل المهمه في قضيه الكهرباء والقصقصه ومواضيع الساعه الذكيه الجديده اللي تنشد في بعض المناطق. فمشروع القصقصه مشي بقى تحرك من مكانه اللغة ما حد يعرف. وتحياتنا كذلك للاستاذ احمد كركوكي عضو مجلس محافظه كركوك يقول اليوم يقول اليوم يتريقم بعض المحطات اللي تهرب البنزين هو والنزاهة بمنشور يوم أمس يعني انطاهم تحذير بأنه راح يجي لكم. فاللي

0: يعرف روحه يهرب راح يفلت. استاذ احمد المفروض انت تجيهم تترايق وياهم يلا تنشر هذا المنشور. فتحياتنا اليك وتحياتنا لكل اعضاء مجلس محافظه كركوك الابطال اللي يؤدون واجبهم واللي ما يؤدي واجبه نامل بانه بالايام الجايه يؤدي واجبه. بقضيه الفاسدين والاعتقال اللي تصير يوميه وحديثها عن الكثير والكثير من المواضيع نامل بانه نسترجع اموالنا اللي هي هوايه جدا هوايه. مصطفى زند كذلك تحدث عن قانون يسميه قانون التسوية مع الفاسدين. خلينا نسمع شو يقول السيد مصطفى زند في مقابلته يوم أمس اللي تحدث فيها الكثير من المعلومات والتفاصيل.
1: قانون راح يصير
2: إيه؟
1: هو القانون يسمونه التسوية موجود هسه في البرلمان قرية قراولة، إنه اللي يرجع فلوس وهو مو بايك هو انذبت فلوس بحضنا وما يدري بها منين.
2: عشان اسالك واحد يذب فلوس بحضن واحد وما يدري شلون.
1: محمد خلنا احكي هسه، انت مو كل شيء توقف بيها. اجى واحد ذب بحضن فلوس وانا ما ادري بها منين. بعدين من الاعترافات بين هو بايكه. انا رجال احتاجيته للانتخابات، احتاجيته ما ادري شنو، عرفت بوضعي، عندي حزب، عندي فقراء، عندي ايتام.
2: هديه والرسول قبل الهديه
1: وخذ هديه والرسول، انا تورطت بهاي الفلوس ارجعها. وصارت احكي لك على قصص حقيقيه. فصارت اكو بعض الشخصيات في الاحزاب عرضت مليار دولار ومليارين دولار ترجع. يا بعدنا تورطنا وصارت عندنا هاي الفلوس.
2: هاي هسه؟
1: اي.
2: رجعوا؟
1: هو مو متهم ما عليه اعتراف، بس هو مثلا ماخذ فلوس. مو ماخذ مشروع. ولا مشارك بالسرقه وحاميه.
2: استبق الحدث تسابيج على قولتنا
1: وقالوا. اي صارت يابا اكو بعض الشخصيات فين يسوونها قانون. احنا ليش ندخل بمشاكل سياسيه ومشاكل ما لها نهايه؟
0: والله حلوه. يابا اللي بايق فلوس الداله يرجعها. راح يسوي له قانون وحتى ما يتعاقب. يعني تخيلوا أصدقائي هذه المرحلة وصل الشعب العراقي. فحجم الأموال اللي منهوبة بالعراق تقدر بكذا تريليون دولار وكذا مليار حسب خبير اقتصادي راح يتحدث لنا بعد قليل في أحد اللقاءات. فتخيلوا أصدقائي يعني قانون تسوية مع الفاسدين. يابا والله ما أعرف. تحياتنا لكل أصدقاء المستمعين. فدي يوم أحد جذب بحضنكم مليار دينار مو مليار دولار، 10 مليون دينار. قال هاي هيجي زين، غير تسأله تقول له هاي مال شنو العشرة مليون شو تريد أسوي بيه؟ أبني لك جامع، أبني لك مستشفى، أبني لك محطة مال بنزين، تنطيني وتنطيني يومي 10 صهاريج أفول للناس مجانا. السيد علي صيفي يقولون هيك تفول للناس مجانا. السيد علي صيفي يقولون هيك كانت تسوي عندها محطات تاخذ من عدنان الجميلي 10 صهاريج يوميا غاز و10 صهاريج بنزين للمحطات مالتها. فتخيلوا عدنان خطيه كان رجال عنده فلوس هواي ويتبرع من جيب تحياتنا ما اعرف والله الرجال جوز والده كان صدق تقي، لأنهم عادة أهل القرى والأرياف يكونون ناس بسطاء على النيات. فعدنان الجميلي منين دا يتبرع لك يا سيدة عالية صيف؟ أنت ممثلة عن الشعب والمفروض أنت تحاسبين الأشخاص اللي يسرقون قوت المواطن ويسرقون أموال الشعب ويسرقون خيرات البلد. أنت اليوم بالرقابة، أنت لعدة دورات 5 دورات ما أدري 6. فللأسف يعني حاميها حراميها كان. فهذا هي كانت نموذج السيدة علي صيف من القضايا والاعترافات اللي تداولها السوشيال ميديا، لكن إلى الآن ما تبين إنه هل هذه القضايا حقيقية أو لا. لكن إحنا ننقل ونتحدث بما يتداول، فلا نتبنى هذا الرأي إطلاقا. فبعد هذه التسوية مصطفى سند يقول الحكومة لها خطة. يا با شنو خطة الحكومة يا سيد

0: نايم بالسجن وشارد وكذا ما يقدر بعد، والميت وفلوسه نايم على قبره.
1: زين وسعر الصرف
0: ايش؟ قال قيمه الاموال المفقوده اللي قدرها انه ضاله ما حد يفصح عنها 8 تريليون.
1: 8 تريليون
0: هاي اذا ما سلموها 8 تريليون كانه الحكومه تطبع من جديد 8 تريليون بالعمله الجديده تاخذها لها.
2: حلو، يعني هالقضية إنه الحكومة تريد تستثمر الأموال اللي نايمة بالمخدة واللي نايمة بالمجاري واللي نايمة بالتبن والناس ما راح تطلعها، فهنا لازم يفعلون سيد مصطفى سند، لازم يفعلون قانون من أين لك هذا، حتى من يجي شايف أنت مثلا مليار جايبه يريد يبدله من العملة القديمة للعملة الجديدة، فهم شي يقولوا له من أين لك هذا المليار، أنت راتبك 600,000 تعال أكيد بايك مو؟ فهنا لازم يتفعل هذا القانون على الأشخاص اللي ولو هم اللي بايق له مليار أكيد ما راح يجيبه، راح يدز 10 ملايين ويا نسيبه و5 ملايين ويا بنته 15 مليون ويا صديقة ويقول له يلا أنا وياك بالنص، يلا حصل لي من عدهن من المليار 500 مليون أحسن من يروح عن كلهن ويسأل يسألوني عنها منين جبتهن وأحير منين أجيبهن أقولهم أنا منين جبتهن. فهذه طريقة واحتيال شرعي يعني راح يستخدموها بالتأكيد، لكن نأمل بأن الحقيقة تكون هنالك استعادة لأموال العراقيين. ما أعرف العملة الجديدة راح يخلون عليها صورة من لو نفسها بس يشيلون الأصفار. زين تكلفة طباعة العملة شقد؟ هذه القضية همينة جدا مهمة، يعني مو نطبع عملة بسعر الأموال المفقودة فخو ما سوينا شيء، احنا نريد 8 تريليون ترجع لنا ما نريد نصرفها على طباعة العملة، هذه يحتاج لها مختص يحكي بيها. فيعني نداء الى جميع الاشخاص اللي يضمون فلوسهم بالمخدة جوا الكاشي، طلعوهم من هسه، لحقوا تصرفوهم، لحقوا تستمتعون بها قبل ما يبدلون العملة، وخاف ما يبدلوا لكم اياها، راح يقولوا لكم انتم منين جبتوا هذه. فاكو ناس عندهم اكتناز، هذا الاكتناز اللي يضمون كل مكان يجي، فما نعرف انه تكون هنالك مكان يضمون به. فتحياتنا لكل اصدقاء المتابعين، حقيقة نأمل بأن تكون هنالك حقيقة تسوية حقيقية و يعني تسوية يرجع الفلوس وينذب بالسجن، مو فقط يرجع الفلوس ويسكت ويبقى بمكانه وبمنصبه. فعندنا اتصال نقول ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: صباح العافية، حياك الله.
3: أقول لك سؤال، هو الفلوس المفروقة دولارات طبع عراقي هذا إذا يبدل العملة شو يعني شو يخسر البايك؟
2: يبدل العملة اللي يخسر بس بالعراقي، لأنه كيف الدولار خو ما يريد يبدل الدولار.
3: أي بعد ذلك دعوات شنو يا معود يبدلوا العملة العراقية والفلوس دولارات مضمومة هي راح يصرفها ونفس الشيء
2: اي راح يصرفها بالعملة الجديدة. لا هم يقولون 8 تريليون ما قالوا، لأن ثاني راح اجيك بتصريح اخر لخبير الاقتصاد عبد الرحمن الشيخلي يقول تريليون و200 وكذا مليار دولار حجم الاموال المسروقة من 2003 لليوم.
3: اي
2: تريليون دولار يعني 1200 مليار دولار عفوا 1200 مليار يعني موازنة مال 12 سنة ما بيوقف.
3: صح
2: تمام. فهذول ما حكوا على هذه الاموال بالدولار، ده السيد مصطفى سند ده يحكي على 8 تريليون اللي هي بالعمله العراقيه مفقوده، يعني هاي 8 تريليون مضمومه بالتبن مهربيها للخارج.
3: هم دولارات هم دولار كوما طبعوا.
2: لا لا هذني لا لا هذني هم عندهم بالبنك المركزي انه هل قد اموال موجوده بالشارع، هل قد اموال موجوده بالاسواق، هل قد أموال موجودة بالبنوك؟
3: سؤال
2: نعم.
3: المصارف من تطلع الملايين المليارات
2: نعم.
3: ما قالت المال ولي وين
2: ما أعرف
3: وشون تقع شون هذا هي المصارف من قعبة واقي قال واحد من الناس
2: نعم
3: اسمها ياد مصرف الرافدين بداية رأس بداية شعب جمهورية
2: نعم
3: ماكو
2: نعم
3: باقت مني 8 ملايين.
2: شلون باقوا منك 8 ملايين هاي شوكت؟
3: والله باقوا بدي 8 ملايين.
2: شلون باقوا منك؟
3: ب 2012.
2: 2012 بأي طريقة؟
3: يا برعت أنا بعت بيت

0: خلصت.
1: نعم.
0: بعت البيت أخذت 16.5.
1: نعم.
0: حطيت بالبنك بتاع الدفتر حطيت بالبنك 10 ملايين.
1: نعم.
0: تعبت ورا شهر وشهر ونص تعبت مليونين غريب كزمانية.
1: اي نعم.
0: ورا فترة رأيت قالوا لي انك بالوصف 3000 دينار.
1: 3000
0: 3000 الدفتر يترمون ثمانية قالوا تزعبني.
1: شلون سحبت غيرك وصولات غيراني موقع على شيء؟
0: انا قلت له انا انسان انا اعرف حسابات وشمه بس امي لا اعرف اقرا ولا شيء دفتر وانا طالع من بنك دول صار فيني كلين وطوني مليوني عرفت شلون؟
1: نعم نعم نعم. احنا كل العراقيين كل شيء اميين بس بالفلوس نعرف نحسب نعرف الفلوس
0: نعم نحسب نحسب بس اذا انا ما قريت الدفتر بالبنك حتى ارجع عليك ها طلعت برا حكيت كذا يقول لك اذا تطلع برا شعرت كذا انت بالبنك
1: في لا يعني انت المفروض تاخذ وياك واحد يعرف يقرا ويكتب لان اكو ناس
0: كثير هذا هو هذول الكامبين هذا على ودي واحد وياي هذول الشنيور
1: والله
0: كلهم بواقي
1: للاسف صارت يعني هيجي للاسف للاسف حقك ان شاء الله ما يروح
0: بهجدي لا با يا والله ما والله ما يروح
1: ايه لا لا ما يروح ان شاء الله تحياتي لك من يا منطقه انت هسه
0: من حي العسكري
1: حي العسكري شلون هالمي الكهرباء يمكم
0: والله كهرباء شوي زينه
1: كانت ايه يعني الليله زينه يعني بهاي الايام احسن شوي صح
0: ايه قرج البرد
1: راح الحر هو بس هذا الشهر
0: رجع ايلول صار جن كل سنة ايلول وربيع زينة وصرف شو شتا انو صرف مو زينة يعني حتى يحكي لك المدير كهرباء كلاوات هو بخير يسويه انو صرف زينة
1: والله المفروض يعني احنا دا نصرف مليارات على الكهرباء قضية فساد الكهرباء قضية كبيرة
0: يا معود يا الله العظيم المخاف الله تروه وايد
1: اي والله المخاف
0: تروه حبيبي
1: تحياتنا لك انا اشكرك واشكر مداخلتك وحقيقة التفاته حلوة يعني هذه لازم احنا نوصلها للجهات المعنية يا بلي سارقين بالدولار شلون ترجعوها من عندهم
0: اي والله عكنا واتشن يا معود كلها بوق بوق يلا حبيبي
1: حياك اهلا وسهلا يعني هذه التفاتة حقيقية يعني المفروض احنا نعرف اللي بايق بالدولار شلون راح يلزم يرجعهم شنو نحط جي بي اس على العملة حتى نعرف العملة وين مدفونة اللي يدفن بس هنا راح يتضرر العجائز الحجيات اللي يضمن بالمخدة واللي يضمن بغير مكانات تروح البنك المركزي تقولها والله حجية ما عندي من تصير فد أزمة معينة تلقاها هي أول من يبادر تطلع هذه الأموال. خلينا نسمع لي خبير الاقتصاد عبد الرحمن الشيخ لي ويتحدث عن حجم الأموال المسروقة في العراق على مدى هاي السنوات الماضية.
2: سيدتي الفاضلة أنا احتسبت يعني بشكل تقريبي للمواد اللي تم سرقتها خلال هاي الفترة منذ عام 2003 ولحد الآن مقارنة مع الإيرادات اللي وردتني من النفط وهو احنا ريع النفط فقط هو أنا قدرت المبالغ المسروقة بحدود $1,264,000,000,000 $1,264,000,000,000 في حين الإيرادات اللي عندي خلال بيع النفط إذا احتسبتها على الحد الأدنى $50 للبرميل الواحد على مدى 3 ملايين برميل ونص يوميا لمدة 360 يوم ل 23 سنة راح تبلغ المبالغ اللي وردتني مو أكثر من $1,400,000,000,000 فإذا معنى هذا أنه السرقات اللي صارت سرقات كبيرة جدا.
1: والله يا سيد عبد الرحمن سرقات كبيرة وشفنا احنا هذا يعني بالحايط وبالتبن وبالمجاري وبالحديقة وبالمزرعة وبالبرميل انا ما اعرف هذه العمليات اللي دا تصير يعني كشف الاموال يعني ويطلع لك شاب قضى 16 سنة يدرس حتى يخلص كلية طالب فرصة عمل قطع خاص ماكو قطاع حكومي ماكو، قطاع مختلط ماكو، فيضطر انه يعني سيد عزيز ناصر تحدث عن بعض معاناة واقع الشباب الخريجين. خلينا نسمعه وبعدين نعلق على هذا الموضوع، لان هذا الموضوع يعني اكو مواضيع ناخذها من المختص افضل من انه نتحدث بها احنا بصورة مباشرة، لان قضايا الشباب وقضايا التظاهرات اللي يوميا طالعين ويطلع عن فلان يقول 7000 درجة وظيفية راح تنعلن 7000 درجة، يطلع السيد محمد سمعان يقول ماكو درجات وظيفية، لازم موازنة 27 وإذا تخصص بها درجات وظيفية بعد، وإذا تخصص بها درجات وظيفية بعد هذا التراهل الوظيفي اللي ده يصير، والله جدا صعب جدا صعب، غير الحذف الاستحداث راح يخلون درجات وظيفية جدا. خلينا نسمع.
3: بعض المسؤولين ساكنين ببرج عاجي يعني ناس أصحاب حاجات يجون المكتب بالمئات بشكل يومي، يعني أنا جاي أنزل على السوشيال ميديا مئات المواطنين يجوني من كل محافظات العراق على طلبات بسيطة، فتحت رابط والرابط خلال يوم واحد باليوم الواحد أكثر من 5000 طلب يجيني، يعني ما أعرف أنت المسؤول اللي الله سبحانه وتعالى خلاك متسلط على رقاب الناس، هل من المنطق والأخلاق والإنسانية والمشروعية يتم التجاوز عن الناس بهذه الطريقة؟ تشوف نفسك عن الناس؟ هذا مو منطق رئيس. بعض المسؤولين إذا أنت من كتلته كتبك يعني تروح تمشي، وإذا أنت مو من كتلته أمورك تعبانة. الله ابتلى العراق بهذه الوضعية البائسة، هذه الوضعية المبنية على أساس طائفي وحزبي وعرقي وما أعرف شنو، وإحنا مبتلين والناس مبتلية. مو منطقي هذا، مو يعني مو واقعي، يعني إلى متى هو كرسي مهزوز؟ أنت جاي قاعد عليه كم فترة وتطلع؟ لما نحكي عليهم سواء بالمجلس أو خارج المجلس يجي يقول لك يعاتبك، لا هذا بيجي هذا إيش وضعه، والله لا يعاتبني أحد ولا يعزنون، رضا الله أحسن من رضا ابن آدم. أنا بالنسبة لي من اليوم صاعدا أي وزير أشوفه أو أي مدير عام أو أي وكيل أحس أنه جاي سيء لمنصبه من خلال أنه التعمد بقضية أنه عدم مراعاة الناس، يعني أنا يجون من الموصل من البصرة من عمارة ناصرية واسط كل مكان يجون للمكتب وخطيئة القام يعني ليل نهار، هساني معروف مشهور بالسوشيال ميديا ممكن الناس تندني وتندل مكاني، بس أكل بعض ما يندل العالم ما تعرف وين تروح، معاملة بسيطة كلش بسيطة، سيدة كبيرة على شقطة قلم من مدير عام ما يمشيها، أي منطق هذا؟ أي دين؟ أي عدالة؟ يعني وين واصلين إحنا؟ وتجي أنت هسه نائب تكتب له ويأخذ لك فد شهرين ثلاثة ويدز لك إجراء اللازم، يابا المعاملة مو مالتي، ما أنا عائلة فقيرة أيتام الأبوين، شو تسوي العالم؟ شو تتصرف؟ فرئيس يحتاج هيئة الرئاسة وجنابكم تتونون هذا الموضوع، إحنا سابقا تحدثنا على هذا الموضوع مرارا وتكرارا ونتمنى تساعدونا به.
1: يعني حقيقة هذه المواضيع إذا عندك نائب أو كانت إذا عندك نائب يمشي لك شغلتك، لازم هسه اليوم إذا عندك نائب من كتلة الوزير المعني اللي تريد شغلتك يكمل بالوزارة المعنية هو اللي يمشي لك إياها، يعني نائب من غير كتلة صعب يمشي لك إياها قضيتك. فهذه واحدة من المواضيع اللي يتحدث بها السيد عزيز ناصر. عزيز ناصر يعني من الأشخاص يعني البرلماني البارزين في مجلس النواب، احنا ما ادري نوابنا وين، تحياتنا لكم النواب محافظة كركوك، نريد هيك مطالبات قوية ومداخلات دائما تكون حتى نحس بانه انتم ممثلين عن الشعب بكل اطياف، نريد يعني مداخلات من تكون من اجل حقوق ابناء محافظة كركوك، حقوق الكهرباء، حقوق الماء، حقوق الخدمات، حقوق الكثير والكثير من المواضيع، تعيينات. يعني خل احكي لكم في قضية المحاضرين 7000 درجة وظيفية اللي ما اعرف شو وقت تنطلق، وحسب كلام السيد محمد سمعان ماكو يعني للموازنة، هي كانت ملحق في الانبار وصلاح الدين وما اعرف يا محافظتين جنوبية بالاضافة الى الرصافة الثالثة، أكو جهات حكومية وسياسية سعت في بعض المحافظات واستحصلت إذا مو كل العدد نصف العدد، واليوم هم يداومون ومنتظمين بالدوام ومنتظم رواتبهم، إلا إحنا في محافظة كركوك هذه الإلك وهذا إلي، هذا القومية الفلانية وهذه القومية الفلانية، وكأنما الأشخاص اللي موجودين

يعني المواطنين اللي عايشين هنا لازم من الكتلة الفلانية أو الحزب الفلاني أو القومية الفلانية أو الديانة الفلانية حتى يحصل حقوق. يعني تقسيم الكعكة مال حنان الفتلاوي لازم نطبقها بكل مكان، كل مكان. ليش هذا المواطن البسيط يعني ما إلا دخل بهذه العركات والتفاصيل السياسية؟ يوم هو يريد خدمة، يريد يعيش حياته معزز مكرم، ما تكون عنده مشاكل، ما تكون عنده كثير كثير من المواضيع. خلينا من هذه مواضيع الفساد اللي احنا طولنا بيها كثيرا، لكن هذه أبرز الأحداث يعني اللي مرت على البلاد خلال الفترة الماضية. ويوم أمس حقيقة كانت هنالك جلسة نقدر نقول عليها، وزيارة لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في مستشارية الأمن القومي السيد علي عبد الله البديري، فكانت بحضور السيد محمد الحافظ رئيس مجلس محافظة والسيد النائب الأول لمحافظة كركوك السيد ريبوار طه. فكركوك تؤكد على دور العشائر في مواجهة التطرف وتعزيز الاستقرار. في هذا الخبر أحبتنا المستمعين أكد مسؤولون محليون في وأمنيون كذلك في محافظة كركوك أهمية التعاون بين العشائر ومؤسسات الدولة في تعزيز التعايش ومواجهة التطرف للحفاظ على الاستقرار، وذلك على هامش اجتماع تنسيقي لمكافحة التطرف العنيف في المحافظات. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في مستشارية الأمن القومي السيد علي البديري في حديث للرشيد إن استقرار كركوك يرتبط بالتفاعل الإيجابي بين جميع مكوناته، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك إرثا تاريخيا وحضاريا يعزز فرص التعايش. وأضاف البديري أن المشاركين في الفعاليات التي عقدت في المحافظة لمسوا الكثير من الاستقرار والخطاب الوسطي في كركوك وعشائرها، يدعون فيه إلى الاعتدال واستمرار حالة الاستقرار. وأكد كذلك البديري أن التعاون بين مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية وشيوخ العشائر يسهم في معالجة التحديات وتعزيز الأمن والحصانة المجتمعية. ووصف قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح الخفاجي المحافظة بأنها عراق مصغر يجسد وحدة مكوناتها، مؤكدا أن العشائر العراقية تمثل الركيزة الأساسية والظهير الساند للأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف الخفاجي أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الجهود الأمنية، بل تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والعشائر والنخب المجتمعية والدينية لنشر خطاب الاعتدال وترسيخ قيم التسامح. وفي السياق قال النائب الأول لمحافظ كركوك السيد ريبوار طه أن المحافظة تدعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف وخططها وبرامجها. وعقد في كركوك يوم أمس السبت الاجتماع التنسيقي 17 للجان الفرعية لمكافحة التطرف بمشاركة جميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة UNDP ويستمر ليومين، يعني يوم أمس واليوم. واختتم المؤتمر بتوصيات تضمنت تكثيف اللقاءات بين مختلف المكونات وتوحيد الخطاب العشائري لدعم الدولة وسيادة القانون والعمل المشترك على تجفيف منابع الفكر المتطرف. هذا أبرز الأخبار في محافظة كركوك، وإحنا من خلال هذا المنبر نوجه تحية لكل أصدقاء العاملين في لجنة مكافحة التطرف العنيف وكذلك منتدى نساء كركوك والسيدة نور الحمداني على رأس هذا المنتدى. من هذا الخبر ننتقل أحبتنا للمستمعين، ولو داهمنا للأسف الوقت نروح إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نكمل بعض الأخبار والمواضيع المهمة.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحزمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وأرتي أكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الإنتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

من جديد رجعنا وياكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي. حقيقة مواضيع اللي تخص الفساد، مواضيع الفساد والهدر، احنا اليوم نشوف البرلمان شاد حيلة شوي، يعني في هذا الفصل التشريعي وخلال تقريبا 40 يوم عقدوا أكثر من 10 جلسات، ونأمل بأن تستمر هذه الوتيرة، يعني وتيرة قراءة القوانين، تشريع القوانين، وكذلك كشف مواضيع الفساد. فأكو 5 مستشفيات موجودة بالعراق، حالي هذه شركة غير مسجلة وغير رصينة، فالنزاهة النيابية فتحت هذا الملف، فكشف عضو مجلس أو عضو مجلس النواب وعضو لجنة النزاهة النيابية سالم العساوي عن فتح ملف شبهات فساد ومخالفات كبيرة يتعلق بإحالة 5 مستشفيات استثمارية لشركة غير مسجلة رسميا ومتلكئة بقيمة إجمالية تبلغ مليار و260 مليون دولار، حتى يكون عندنا 5 مستشفيات عدد من المحافظات. وقال العيساوي في تصريح خاص تابعته شبكة الرشيد الإعلامية أن لجنة النزاهة النيابية تعمل حاليا على فتح ملفات المشاريع والمستشفيات المتلكئة المحالة في السنوات السابقة.

عدنان الجميلي، بعدكم تحققون وياه؟ معقولة ما اعترف على الفلوس اللي بايقها من أول يوم؟ لو كل ما ينام ويقعد يتذكر $20 مليون وين ضامهم، لو كم كيلو ذهب وين ضامهم، لو هاي مال الحجي والشيخ والسيد والأفندي اللي ما يريد يعني يظهرون إنه على أنهم سارقين، فيجي يقول لك هاي حطهن براس عدنان وهاي اعتبر هنا مرجح. يعني ماكو هيك قضية، يعني عدنان الجميلي ايش قد بايق؟ اريد افتهم ايش وقت تخلص الفلوس اللي بايقها عدنان الجميلي، ومنين دا تطلع هذه الاموال؟ فاليوم اعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد بالتنسيق مع اقليم كردستان، لاقيهم بكردستان، لقوا مبلغ $20 مليون و$340,000 و$200 مليون عراقي و60 كيلو ذهب و7 سيارات في قضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة وياه. وأوضح بالقاضي المختص أن الإجراءات المتابعة والتحري والضبط تمت بقضايا ناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة، مؤكدا استمرار التحقيق. يعني أوكي أكو بعد بعد بعد أكو نوب بصولة الفجر وغيرها وغيرها، أكو حديث للأسف، لكن ما يعني إن شاء الله نجهز لكم اليوم يوم أمس. فأحد المحللين السياسيين اللي قاعدين بالخارج يقول إنه أي واحد يقعد ويا الزيدي ويضحك له قريبا يشيله، قاعد ويا مثنى سامر الرائي وشاله، قاعد ويا فلان من الناس وشاله، قاعد ويا فلان من الناس وشاله. فسب آخر أيام قاعد ويا السيد هادي العامري والسيد نور المالكي والسيد الفياض وغيره. يعني أقول إيه توصل لهذه المرحلة؟ هذول كبار وزعامات البلد، يعني ما أعتقد واحد يقدر يخرب يمهم أو يسألهم من أين لك هذا، وهل سرقت شيئا من أموال الشعب؟ هذه مواضيع يتحدثون بها لمحللين سياسيين اللي بالخارج، إحنا ما نقدر نتحدث بها حقيقة، نتحدث على قدنا يا شعبنا يا أهلنا يا مواطنين، كل واحد يقدر يحكي اللي على قده. فهذه مواضيع كبار، فنأمل بأنه يتحاسب الكبير والصغير إذا كان سارق، مو تصفيات وخصوم سياسيين. فبعد هذا الحديث كله نأمل بأن نكون غطينا جزء من الأخبار، لأن ما شاء الله الأخبار هواية، وأن يعني وقت البرنامج انتهى، لكن حبيت أمدد لهذه الخبر وهذه القضية. فنأمل دائما بأنه تكون هنالك حلول رسمية حقيقية لأزمة ومشاكل المواطن البسيط، فبسيط مو هذا اللي سبونج بوب. تحياتنا لكم أصدقائنا المتابعين والمستمعين، وكل من له مشكلة نذكر بأنه تقدرون تدزون مشاكلكم وتفاصيلكم، أرقام الواتساب موجودة ونحن بدورنا نتواصل مع الجهات المعنية، لكن أكو جهات تستجيب لكم وأكو جهات للأسف نقدر نقول تقول أوكي وصار وتدلل المواطن، والمواطن يبقى ينتظرهم أشهر وأشهر. فتحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين، نشوفكم باكر بنفس الموعد، وإن شاء الله راح نستمر وياكم بهذا البرنامج الصباحي ونتحدث عن أخبار عن أحدث الأخبار والتفاصيل المنوعة الصباحية. إلى اللقاء.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-035-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبت اذاعتك ثبتها.

عدي واحس يحلوي طول السهار بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشار

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

وش عنده طالع بعز الظهر؟ عندنا اتصال ونقول ألو. ألو ترى والله ألو انقطع. ألو ونرجع لعز الظهر.

0: أكيد. ورجعنا لكم بعد هاي الأغنية الصيفية لو شتوية، وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مني أنا؟
1: محمد من ديوانية.
0: حياك الله محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: عساك بخير. إيه محمد، اليوم برنامجنا أغاني وعلى ذوقكم تدللون، أطلب أغنية وأهديها.
1: أي شيء يعجبكم.
0: ها يعجبنا؟ لو يعجبك.
1: أهم شيء اللي يعجبكم أنتم.
0: إن شاء الله.
1: المن. فرق بيننا وبينكم.
0: تمام، أنت من ديوانية أكيد وحارة مو؟
1: لا الأهل إيه والله حارة والأهل الديوانية.
0: نهديها لأهل الديوانية أكيد، وشكرا لك وشكرا لاتصالك.
1: ممنون.
0: مع السلامة. حبايبنا نحضر الأغنية ونذكر أرقام هواتفنا للاتصال 0770777 هيش أقولها مو 5811، والرقم الثاني 0770777522. وخليكم ويانا ونسمع أغنية على ذوق المخرج، لو على ذوقي على ذوقي ماجد المهندس. تمام ماجد المهندس، لو كيفك اثنين تمام ونخليها ننتظر. تمام حبايبنا، شكرا

0: صباح الخير ست شهد.
1: صباح النور.
0: تحيات لحضرتك مبدعة.
1: تحياتنا إلك. أهلا بيك
0: أستاذ الوقت والجميع. محمد بدر وياكم.
1: حياك الله أستاذ محمد. شلونك؟
0: الله يحفظك. الحمد لله. أنا
1: وانتو
0: من محافظة بابل اللي انطعمه بموسكو.
1: حلو. حياكم الله أهل بابل.
0: درجة الحرارة 4 وضيفي لها 6.
1: يعني شنو 64؟
2: أستاذ محمد هي موسكو من ناحية الحزب الشيوعي لو من ناحية درجة الحرارة؟
1: درجة الحرارة.
0: لا درجة الحرارة.
2: لأن احنا نعرف الشطرة هي موسكو الصغيرة.
0: لا لا بابل مو لا مو أنا من ناحية درجة الحرارة.
1: هو يحكي على درجة الحرارة والمناخ.
2: 46 زين 46.
1: 46؟
2: احنا 8
0: اليوم
1: صمت. لا هي شايف كلمة صمت؟ هي هاي
0: يعني
1: الله يساعدنا كنا. اي والله تحياتنا لك. شنو تسمع اغنيه من الصبح؟ لا مو من الصبح.
0: وليد الشامي اشتقت لك.
1: وليد الشامي
0: وهاي اشتقت لك شهر الواحد يعني.
1: ها خطيه ان شاء الله. ان شاء الله هاي يهديها لشهر الواحد ونقول لنا نادمون.
0: مو بثلاثة ونص بالليل قاعد ميت حار. شنو هاي؟
1: تحياتنا لك وشكرا لك اخ عزيز. اهلا بك. مع السلامه. عدنا اتصال ونقول الو. الو الو صباح الخير.
3: الو
1: صباح الخير.
3: صباح النور. هلا ست شهد شلونك اخبارك؟
1: الحمد لله. انت شلونك اخبارك؟
3: الله يحفظك. والله انا دائما اتابع برنامجكم هذا الطريق كله اخلصه وياكم سبحان الله. وهسه صار ساعتك ما حصلكم مشغول وخابرتك اني بالسيطره. خلي اعبر السيطره.
1: يلا عبر السيطره
3: تمام.
1: ونسمع الاغنيه.

0: عبرت السيطرة. ألو؟ عبرت السيطرة.
1: عبرت أكيدي.
0: ألو؟ عبرت السيطرة.
1: عبرت أكيدي.
0: أهلا بك.
1: فهد المتواضعة. أريد أغنية فهد نوري هنا هنا.
0: هنا هنا. تمام.
1: المن
0: المن تحب تهديها عفوا
1: للقاعدين بصفي.
0: ها حلو. هنا هنا هم يمك اكيد. تحياتنا لهم وتحياتنا لكم. شكرا. شكرا لاتصالك. مع السلامه.
1: مع السلامه.
0: هنا هنا.

0: خلي
1: خلي تكمل الاغنيه، مو هو
0: متحمس للاغنيه،
1: يريد يهدي الاغنيه هذا البارت المحدد.
0: ها وانت تريد تكمل؟
1: هي اريد اكمل هي. خلينا ناخذ الاتصال.
0: ناخذ اتصال ونقول الو.
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: أنا
0: الحمد لله. صباح الورد عليك.
2: علينا وعليك ان شاء الله.
0: الله يخليك. من ويانا؟
2: حسن من الحلة.
0: حسن من الحلة، اهلا بيك حسن. اي حسن، شو تحب تسمع؟
2: شو تحبين انتي؟
0: اني لا، الاغنية على ذوق المستمع.
2: انا ما احب اسمع اغاني، تحب تسوي يعني
0: على ذوق المخرج. وشكرا لاتصالك.

0: حبايبنا تحياتي لأهل الحلة والأغاني اللي يريد يتصل الأغنية يطلبها على ذوقه أكيد، أم يا أما اللي ما محضر أغنية ويحب يسمع على ذوق المخرج. تحياتنا لكم وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام. السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون تشهد؟
0: الحمد لله.
1: وياك أحمد الدلفي من كربلاء.
0: أهلا بيك أحمد.
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك.
1: اليوم أنا حاب أسمعكم حقيقة.
0: يلا.
1: سمعكم فتشي بسيط.
0: يلا نسمع.
1: وآسف يعني فقطي عليكم.
0: لا عادي.
1: مشتاق لك قد حزن خايب ومعقول شن عقدة بقصايب ليلة وداعك مو مطايب جيتك ولد رديت شايب مكسور حتى اللي مكسور حزن بوجهه صباح عاشور مذموم سماعة على القبور وتلهب عيون عيون تنور. وآسف على طالة.
0: صح لسانك. شكرا على ذوقك. شكرا لك.
1: الله يسلمك.
0: شكرا لك. والمخرج راح يهدي لك أغنية على ذوقه.
1: أكون ممنون من المخرج وتحياتي إليه.
0: تحياتنا لك. شكرا لك. مع السلامة.
1: الله يسلمك. مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: ذوق حلو. شكرا مخرجنا على هاي الأغنية الحلوة. عندنا اتصال، نقول ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك ستشار؟
0: أني زين الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الحمد لله الحمد لله،
0: عساك دوم إن شاء الله يا ربي. من ويانا؟
1: أياد، أياد من كركوك.
0: أياد من كركوك، شلونك أياد؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الله يخليك. شنو حاب تسمع؟
1: حاب بسمع بس كمية الأغنية. حاب الوالدة أول مرة تصل بيكم، خلنا أقول لك.
0: إيه على راسنا.
1: الله يسلم راسك. أريد أغنية عندي قلب ديال الذهب، قادم الصهر.
0: شنو؟
1: عندي قلب ديال الذهب.
0: ها تمام، صار راح
1: يقدم الصاره
0: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك وشكرا للتصاور. مع السلامه. حبايبنا شكرا لتعليقاتكم الحلوه عبر التيك توك. غسق ورشيد العتابي يقول من خلال بثكم اريد اسلم على بيت خالي الشهيد، يعني ان شاء الله يوصل. مثنى شكرا لكم وشكرا لكل. وحماده صباح النور ويطلبون اغنيه علي جوهر، علي جوهر نلبيها لهم. ونحب نذكركم ارقام هواتفنا للاتصال، اكيد ما اعرف ليش ما تحفظون الارقام، ما اعرف شنو السبب. الارقام هي 0770777511 و 0770777582. ونروح الكاظم السلام.

0: الأغنية كلش حلوة، أنا حبيت. بعدين نكملها. تمام، عندنا قال ونقول ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونكم عيوني؟
0: الحمد لله. شلونك؟
1: والله حلو. تمام، محمد مني بالديوانية.
0: تمام، حياك الله محمد وأهل الديوانية.
1: الله يحفظك.
0: الله يخليك محمد.
1: والله عندي أخو وعزيز على قلبي وشال على قلبي.
0: إيه.
1: ويحب طبعا هو من هب أغاني عبد الله الرشيد.
0: زين. وشوف
1: معلم. أعتقد يتبع قلبي هيج.
0: عبد الله الرشيد يتبع يشلع يتبع شيء معروف.
1: يتبع قلبي يتبع.
0: تمام. مهم راح يشوفها المخرج إليك. وبتهديها الأخو أكيد مو؟
1: تفضل. إيه تفضل عباس هو أخ وزيد على قلبي.
0: إن شاء الله تواصل.
1: يرحمكم من متفضل أنا.
0: شكرا شكرا إليك اتصالك وسلامة. أنا اتصال.
2: أحب أنا وحق عينك يا ياب أحب أنا أحس أغلى من الروح شلون تريد عوفنها تريد الروح خذها وياك انت الروح ضامها وخذها العين خذها العين بعد

شدها عليك يا بي بحسر التيز لبي وضلي بالعبر التسيل على الوجندي بهمومي بعذابي ركوتي بولي ادعي عليك يا بي عك عك بحب أمر مني

0: ظل الموت حبنها حبنها يا ابويا ظل الموت.
1: هاي الميقرة وجاي المدارس شغل هاي الاغنية لهم ويا الراجدي. عندنا اتصال ونقول له
2: صباح الخير.
1: صباح

0: شلون كانت اخباركم؟
1: الحمد لله. من يعني؟
0: وياكم حسين من البصرة.
1: اهلا بيك حسين، انت واهل البصرة.
0: جميعا يعني.
1: الله يخليك. شو تحب تسمع؟
0: والله احب
1: شو تحب تسمع؟
0: والله احب اسمع وهديكم خشبة بصراوية.
1: يلا حلو.
0: ايه بالله
1: تدلل، راح نلبي لك الطلب، هم نسمعها وياك احنا.
0: عيني.
1: شكرا لاتصالك، مع السلامه حبايبنا. احب شكرا. نذكركم بارقام هواتفنا، هي 0770 777 5811، والرقم الثاني 0770 777 5822. نكمل دقيقه.

أكيد رجعنا وتحياتنا لأهل البصرة. نحب نذكركم أيضا بأرقام هواتفنا، هي 0770777581 و0770777582 واتنا اتصال.

0: عندنا اتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: حبيت أصبح على كادر الرشيد.
0: صباحك ورد وعافية. منو يانا؟
1: أنا مشتاق من كركوك.
0: أهلا مشتاق.
1: شلون ستشهد؟
0: أنا زين الحمد لله. أنت شلونك؟
1: الله يخليك.
0: الله يخليك. شو تحب تطلب أغنية؟
1: والله حابين نسمع وليد الشامي ذهب ذهب.
0: وليد الشامي ذهب ذهب. أكيد.
1: تحياتنا للمخرج.
0: أكيد تحيات المخرج إليك وشكرا لاتصالك. ألف سلامة.
1: أنا جدا ممنون.
0: إحنا الممنونين. شكرا لاتصالك. مع السلامة.

0: ونرجع بعد ذهب ذهب وذوق وليد الشامي مو؟ ونقول ألو ألو
1: ألو
0: صباح الخير
1: صباح ورد عليك
0: صباح النور أهلا وسهلا
1: الله يسلمك
0: الله يخليك من يانا؟
1: عادل من كربلاء
0: عادل حياك الله عادل وأهل كربلاء شلونها درجة الحرارة عادل؟ شلونها درجة الحرارة عادل؟
1: خير من الله
0: ها يعني ايش قد توصل درجة الحرارة؟
2: لؤي لو مو تختل وراء ألف
1: تقريبا
2: وألف محافظة أعرفك لؤي تحياتنا لك شلونك؟ لؤي ليش تتخفى؟ مو هاي انتحال صفة وأنت عسكري وتعرف انتحال الصفة شنو عقوبتها؟
1: اي مو شو شاف قبل شان تقول قبل اسمي هسه تقول انت تقول انا عاد مكرر
0: اي مو انا ما ميز الاصوات صراحه
2: الاصوات هواي ايه. يعني ما تميز الاصوات بعدها انا سنوات يلا حفظت صوتك
1: لا انت اصيل
2: الله يسلمك ايش حاب تسمع يا لؤي؟
1: حاب اسمع نمر عبد الحسين
2: ايه
1: يحكوا لي عنه
2: يحكوا لي عنه تمام تحب ايه. تسمع هسه قبل وحده الظهر
1: والله ذا هسه بعد احسن هي غير البالي
2: يلا اوكي يحكوا لي عنه يحكوا لي
1: شكرا
2: عنه. شكرا لك
1: مع السلامه
0: وعندنا اتصال ثاني ونقول الو
3: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: تحياتنا لكم جميعا الكادر وياكم علي من محافظة ميسان
0: حياك الله علي واهل العمارة شلونك
3: الله يخليك الحمد لله تمام
0: الله يخليك تسلم علي شنو حاب تسمع علي
3: احب اطلب نور الزين
0: ايه
3: ومروان خوري
0: اغنيتين لو اغنية واحدة ها يعني هم اثنينهم طالعين سوا نفس الأغنية مو؟
3: اي اسمها فوق النخل
0: حلو ها فوق النخل ان شاء الله عاش طاقتك وشكرا لك
3: للجميع يا رب
0: ان شاء الله
3: واتمنى يعني سيد المخرج شوية يعني داريني بيها شوية
0: داري بيها شوية
3: اي اشكركم جدا
0: شكرا لك وشكرا لاتصالك خليها بيها تمر شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا وشكرا لكل تعليق حلو من كل محافظاتنا العراقية فوق النخل حبايبنا أرجع أذكركم بأرقام هواتفنا لا تنسون الرقم 0770777581 و0770777582 وخليكم ويانا

0: وجانا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تشاهد شلونك؟ صباح الخير.
0: صباح الورد. أنا زين الحمد لله. من هي أنا؟
1: وياكم فؤاد من الموصل أم الربيعين.
0: أهلا وسهلا بيك وبأهل الموصل أم الربيعين.
1: على راسي أختي العزيزة.
0: سلم راسك الله يخليك.
1: والله أسار ثلاثة أيام أربعة أيام كل ما أدق عليكم مشغول. وما زي حصلتكم إلا اليوم.
0: يلا إن شاء الله حصلتنا. المهم النتيجة حصلتنا.
1: أي والله الحمد لله.
0: أي إيش حاب تسمع؟
1: والله حاب أسمع أغنية نطرة البدر. نطرة البدر طلع مو قد كلمته.
0: طلع مو قد كلمته. تمام صار.
1: إيه نطرة البدر.
0: إن شاء الله. شكرا إليك وشكرا لاتصالك وسلامي لأهل الموصل.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك. مع السلامة.

0: حبيت أسلم عليك. شكرا لك.
1: شو
0: موضوع حلقتنا اليوم؟
1: أغاني على ذوقك بس.
0: احنا ما نطلب اغاني، نطلب دعاء الله يحفظ بلدنا الحبيب.
1: امين يا رب.
0: وينعم عليهم الامن والامان
1: ان شاء الله.
0: احفظكم يحفظ كادر قناه الرصيد الفضائيه.
1: شكرا لك.
0: احنا نشكرها على هذا الانجاز وعلى هذا التواصل الدائم اللي تقدمنا المشاهدين قناه الرصيد الفضائيه. تحياتنا لك الشهد والكادر قناه الرصيد.
1: تحياتنا لك وشكرا جزيلا لاتصالك. الله يحفظك. الله يخليك. ألف سلامة. مع السلامة.

0: أكيد ورجعنا لكم بعد نصرة البدر ونقول
1: شهد تأذيب النفسي من الصبح.
0: أي والله
1: استفوق النخاء
0: يعني وحارة. علي جوهر راجدي إنه تعريف
1: لا الأمانة هاي أغنية الطفولة تذكرين أغنية خلينا نهدي شنو رأيك نهدي لهم أغنية تذكرهم بالماضي البعيد
0: وهي
1: 2010
0: شنو
1: عندنا اتصال بينما تحكين ويا المتصل احنا
0: تفاجئنا بالأغنية تمام ونقول ألو
2: ألو صباح الخير
0: صباح النور
2: شلون شاين السيد
0: أني زين الحمد لله أنت شلونك
2: إن شاء الله دومش زين طبعا تحياتنا لكم ولذاعة الرشيد جميعا والكادر
0: تحياتنا إليك
2: حقيقة حبينا نعبر عن مشاعرنا قبل شوية كتبت لك رجعتي 2009 طبعا صراحة يعني حركت شوية من المشاعر اللي كنا نسمع بها أغاني سبحان الله أغاني هالوقت خربت يعني مو مثل أغاني قبل
0: صح
2: أغاني سبحان الله أغاني هالوقت خربت يعني مو مثل أغاني قبل
0: صح وكل واحد وذوقه بالأغنية
2: بالضبط أخذتونا يعني 10 سنين رجعتونا أو أكثر من 10 سنين اللي وراء أو يعني بداية نشكركم
0: شكراً إليك
2: برنامج العقيد

0: هاي إعلان للبرتقالة، إعلان للبرتقالة.
1: المحاسب الصدف إنه أردت أطلب البرتقالة، سبحان الله.
0: لا والله.
1: إي والله أردت أطلب هاي الأغنية اللي وراها الشعب العراقي انتهي، يعني ورا البرتقالة.
0: يلا يشوف على نيتك. صحيح
2: الأخ جنابك شو اسمك؟
1: ثاني نواف من كركوك.
2: نواف، نواف تتذكر البرتقالة من استأذنت من أبوها يلا قام؟
1: هي البرتقالة كان الشعب العراقي على نيته، ورا البرتقالة بطل يصير على نيته، خرب الشعب. البرتقالة حدنا
2: راح نسمعك الرمان الآن.
0: اي هاي مال رمان. شكرا لاتصالك نواف، مع السلامه. مع السلامه. الف سلامه
1: يا مرحبا.
0: حلوه هاي الاغاني القديمه. حلوه هاي الاغاني القديمه نسمعها وبها روح الذكريات القديمه اكيد. حبايبنا نحب نذكركم ارقام هواتفنا، اللي يسال ويشارك هاي ارقامنا هي 0770777581 و0770777582. نرجع للرمانة هم علي جوهري.

0: كان يمكن ماكو بالتسعة الناس نايمة مو؟ عندنا اتصال؟ ونقول ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هاي شو النصيح؟
1: شو هاد؟
0: أنا زين الحمد لله.
1: مصطفى من كركوك. أنا
0: أهلا بيك مصطفى.
1: والله بس حبيت أسمع والدي متوفي وحبيت أسمع أغنية مال أبوكم مات إذا مو زحمة.
0: ها الله يرحمه يا ربي.
1: يرحم والديك الله يطول عمرك. رحم الله والديك.
0: والديك ألف سلامة. مع السلامة.
1: مشكورة يا
0: ألف سلامة. اتصل ونقول ألو. ألو
2: ألو
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: ممكن نشارك؟
0: أكيد ممكن ليش لا.
2: وش شهد أخبارك؟
0: أنا زين الحمد لله. مني أنا
2: أخباري باقي عليكم إن شاء الله. أنا حد متابعك على تيك توك.
0: أهلا وسهلا.
2: أبيك إن شاء الله من الخير والأمان البلدنا الحبيب.
0: آمين يا رب. الله يحفظكم أجمعين.
2: تحياتنا الرشيد ولها الكركوك.
0: تحياتنا لك.
2: وناس طيبين.
0: إيش حاب تسمع؟
2: والله أنا ذوقك بعد أنا.
0: أكيد ذوق المخرج.
2: بعد ورات أنا أخلي.
0: إن شاء الله تدلل. شكرا لك وشكرا لاتصالك. يا من المخرج ناوي.

0: شكرا لك وشكرا لأهل الموصل. مع السلامة. ألف سلامة. أغانينا مو قديمة إحنا.
1: تحياتنا نسمعها بنهاية ال.
0: أكيد نسمعها
1: حتى إحنا باقينا
0: 8 دقائق.
1: 8 دقائق إحنا ما رح ناخذ 8 دقائق حتى نختمها بحزن مال الأخ اللي.
0: آخر شيء نختمها حتى أنا من أطلع حتى تتصل منح مناح.
1: خلينا نوقف الاتصالات.
0: نوقف الاتصالات.
1: أيوة.
0: بس أريد منك.
1: أكو طلبات على التيك توك.
0: أغاني كردي وتركماني سويها ميكس حلو. ممكن
1: أغاني كردي وتركماني.
0: إيه.
1: نسيناهم هذي.
0: لا لازم.
1: هذولا. أنا نسيتهم.
0: لا مو نسيناهم وإنما أنا مخليتهم خانة.
1: حتى يأخذون.
0: يدللون بها. أي طبعا. ماكو فرق أكيد. يدللون علينا أكيد طبعا. نسمع.
1: لا نقرأ بعض من التعليقات.
0: أكيد تعليقاتهم. ممكن نسمع أغنية. أكو أغنية اسمها فلك طرج. أكو. ها ما أسمعها. نسمعها. بس أنا سامعتها أكيد. أكيد. شكرا لكم. شكرا الأسد وشكرا السيد حيدر ومصطفى. تحياتنا لهم كل متابعينا اللي يشاركون وقاعدين من الصبح يسمعون أغانينا أكيد. حسن العراقي شكرا لك. مصطفى أبو محمد تراث شكرا لكم وشكرا لكل شخص بادر وتواصلوا ويانا عن طريق التيك توك وأيضا الفيسبوك. تحياتنا لهم ونسمع. خلينا نسمع أغانينا.

0: المراجعين.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة.

أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية. العراقية.

0: الزايدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام، أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وأرتي إكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الانتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء قيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم من 3 طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحزمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية.

0: ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وآر تي إكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الانتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

صابوس سنتين كل الصبر حمال صبرك يا كحلة جدين كل سمرة ترى الدنيا طريق عشرة يا كحلة.

يا كايف ده شبابي

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم من 3 طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات.

0: الابداع والاخر من الرشيد اف ام.
1: ان طال وقت وقوفك في اشاره المرور فلا يجب اختلاس النظر او التمعن فيما تحتويه السياره التي بجانبك احتراما لخصوصيه غيرك، خاصه ان كان هناك فتيات او سيدات.
0: انت والاخر من الرشيد اف ام.

انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم، إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
3: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم لثلاث طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتور نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

0: نعم أحسن.
1: ولذلك من المهم جدا أن نركز على أهمية الحملة وعلى الهدف منها حتى يكون هنالك خارطة طريق حقيقية لأجل إعلاء صوت الدولة. وأنا أقول في هذه الفترة بالتحديد ما تم ضبطه لدى يعني بعض المتهمين ولم يتم التطرق لحد هذه اللحظة لبقية يعني الأشخاص أو الذين غادروا المشهد السياسي على
0: يعني هذا ما نريد إيصاله أستاذ عمر عفوا على المقاطعة. يعني إذا كان وكلاء الوزارات يكدسون أطمانا من الذهب في منازلهم طبعا ماذا نتوقع أن نجد في خزائن وأرصدة يعني حيتان الفساد الكبرى وقادة كتل سياسية الذين يعني يتسترون عليهم ويوفرون أيضا لهم الغطاء؟
1: حيتان الفساد هم لا يذهبوا إلى تكديس هذه يعني الأموال في داخل المنازل. أنا أعتقد بأنه لديهم أماكن أخرى أكثر أمان، وخصوصا بأنه الفساد في العراق هو فساد عابر للحدود، ولا أستبعد بأن يكون هنالك بلا شك أرصدة وأموال وعقارات في دول العالم وفي أماكن هي غير معلومة، وخصوصا بأنه المال يعني المال هو الذي يحاول بعض الفاسدين الوصول إليه، هو لا يكون إلا بأماكن بحاجة إلى أن يؤمن بها بشكل أكثر احترافية. وخصوصا وجدنا هنالك طرق ملتوية لموضوع إخفاء الأموال، وهذه المرة الأولى التي نراها أمامنا بالضبط هي عبارة عن يعني تطبيق لما تأتي به أفلام هوليوود، كيف تخزن الأموال أو السرقات أو المافيات الفساد أو كارتلات الفساد لما تدخل إلى البنوك وتذهب إلى عملية السطو وتذهب إلى اتباع سياسة احترافية في إخفاء الأموال. وأنا أقول بأنه هذه الفترة هي فترة من المفترض أن نذهب إلى أن يكون الهدف منها هو تجريم الجريمة أو العقوبة حتى، وليس الذهاب إلى فقط أنه القبض على المتهمين الذين كان لهم دور كبير في موضوع هدر المال العام، ولكن هذا يأتي من خلال مسارات وسياقات متعددة. نعم. ومن خلال تشريعات وقوانين صارمة. القانون العراقي وضع خارطة الطريق لمثل هذا الموضوع. القانون العراقي في عام 2015 بالمادة يعني 39 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضع خارطة طريق حقيقية لمثل هذا الموضوع، وجاء الدستور في المادة 102 و103 وفي دعم السلطة هيئة النزاهة ودعم سلطة ديوان الرقابة المالية، وخصوصا بأنه اليوم هذه القرارات أو هذه القوانين هي تعضد جدا من مهمة يعني القضاء في مكافحة الفساد. لذلك
0: أستاذ عمر هو القانون دائما نعرفه ثابت لكن المتغير هنا جهات التنفيذية. طيب خلنا ننتقل إلى سؤال آخر إذا تسمح لي أستاذ عمر. يعني تم تشكيل لجنة لمتابعة جرف الصخر، لكن مصادر تأكد أن دورها يقتصر فقط على تدقيق العقود الزراعية وما لها شغل أساسا بالملف الأمني أو إرجاع الأهالي. طيب ألا يعد هذا تغييبا متعمدا لأصل الأزمة في هذه المنطقة اللي تحولت إلى ثقب أسود تديره بعض الجهات برأيك؟
1: يعني قضية جرف الصخر هي قضية معقدة وشائكة حقيقة، كانت ولا زالت لحد هذه اللحظة هي موطن لصراع سياسي في بعض الأحيان، تذهب بعض الأطراف لأجل استثماره انتخابيا، وتارة أخرى تذهب إلى بعض الأطراف الأخرى إلى أن تستثمر بمثل هذا الموضوع حتى يكون لديها إمكانية لتثبيت النفوذ. وفي وقت أوقات سابقة المتضرر هو المواطن، ولحد هذه اللحظة المواطن الذي هو تم تهجيره من هذه المنطقة. نعم يوجد هنالك يعني بعض الملاحظات والإشكاليات، وخصوصا بأنه عملية تطهير هذه المنطقة قد استغرق وقت طويل، لكن أنا أعتقد بأنه مهمة السيد الزيدي في هذه الفترة بالتحديد هي مهمة جدا مضاعفة، والموضوع لا يحل فقط من خلال استخدام سياسة التلويح بالعصا الغليظ، بل يذهب من خلال اتباع استراتيجية التدرج، أي التفاوض والجلوس مع الفصائل، أو حتى ممكن أنه تعقد صفقة لأجل

أمام عملية حل هذا الموضوع. جرف الصخر إذا ما قرناها يعني في أوقات سابقة عن هذا اليوم، هي أصبحت اليوم هي يعني عنوان فضفاض للكثير من يعني التحديات. وأنا سبق وذكرت بأنه في إحدى المقالات وأعطيت مقال سابق تحليلي بين الطارمية وجرف الصخر. أنا أقول بأنه مثل هذه الفترة هي تحتاج أولا لضبط إيقاع التصريحات الإعلامية، والذهاب إلى الإعلام من قبل بعض الأطراف هو أمر يعني سوف يؤزم من هذا الموضوع. المسارات القضائية والمسارات السياسية والكتل السياسية اليوم بحاجة إلى إعطاء هوية واضحة للدولة العراقية وللبنية المجتمعية. وإذا كان هنالك ملاحظات على بعض من كان في جرف الصخر

0: اليوم بدأت بالفعل حراكا مناهضا لكسر هذا القرار، يعني في ظل هذا التمرد الواضح، هل يمتلك الزيدي القدرة العسكرية وأيضا السياسية لفرض هذا القرار أم أنه يعني سيضطر للتراجع أمام سطوة السلاح؟
1: يعني ابتداء السيد الزيدي جاء من بطن ائتلاف إدارة الدولة، وأخص بالذكر من الإطار التنسيقي. طيب. ولم يأتي من خارج هذه المنظومة. السيد الزيدي رجل رفض المنصب مرتين، رفض أن يتسنم منصب رئاسة الوزراء لمرتين، ولكن بسبب الضغط الذي تعرض له وبسبب الإصرار والإلحاح من قبل الكتل السياسية وبعض الأطراف الأخرى، هو أذعن لهذا القرار لأجل المصلحة الوطنية. أنا أقول بأنه أولى برامج أو مواد المنهاج الحكومي الذي تقدم به السيد الزيدي في هذه المرحلة، هو بأول بند كان موضوع حصر السلاح بيد الدولة وموضوع مكافحة الفساد، وهذا يعني بأنه انتقل من مرحلة كلاسيكية لم تكن هي كما كانت في السابق، بعد أن كان في الحكومات الماضية ترفع شعارات حصر السلاح بيد الدولة وترفع شعار مكافحة الفساد لأجل استدرار عطف الشارع العراقي ولأجل الكسب الانتخابي، أما اليوم فالرجل ذهب لأول نقطة وهي عدم الترشيح للانتخابات وليس له نية في هذا الصدد. وأمام السيد الزيدي حسب اعتقادي في الأيام القادمة ثلاث مسارات، أما أن يكون هنالك عملية تطبيق فعلي لموضوع حصر السلاح بيد الدولة ودعم الكتل السياسية لهذه المهمة ومهمة مكافحة الفساد التي أنا أتوقع بأنها قد لا سمح الله تتحول إلى صدام سياسي وشخصنا في حال لم تتوفر المعايير المطلوبة،
0: فقط صدام سياسي أم حتى صدام عسكري أستاذ عمر؟
1: نعم، كل شيء هو وارد. نعم. في لغة الفقه السياسي في العراق لا يوجد هنالك ثوابت، المتغيرات اللحظية هي الثوابت أصبحت في لغة العملية السياسية. والسيناريو الآخر أن يكون هنالك تسليم يعني للواقع السياسي والذهاب إلى إعطاء رؤية مشتركة، وربما تعضد هذه المهمة من مهمة السيد الزيدي، أو يكون هنالك صدام ربما لا سامح الله، أو السيناريو الأخير باعتقادي هو أن يذهب السيد الزيدي إلى تقديم الاستقالة، وهذا هو سوف يكون ندخل بنفق جديد آخر على اعتبار لا توجد هنالك أي شخصية سياسية أخرى قادرة على إدارة هذه الملف كما اليوم بمرحلة السيد الزيدي الذي ذهب بجدية لمثل هذا الموضوع. وأنا أعتقد بأن القادم سوف في الأيام المقبلة ومدى ارتفاع أو انخفاض منسوب التعامل والمفاوضات بين الإدارة الأمريكية وإيران هو من سوف يحدد موضوع حصر السلاح بيد الدولة أو موضوع مكافحة الفساد بشكل
0: نعم. نعم، المحلل السياسي أستاذ عمر الناصر كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات

0: دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى، فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة، وأحب إذاعة الرشيد من البصرة على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا.
3: أنا موصلي وأحب مدينتي وما خشعت غيظة بدنيتي، وأحب أم الربيعين هذه حبيبتي، مثل ما أحب مدينتي أحب أسمع إذاعتي الرشيد FM على الموجة 97.5 الرشيد بالموصل.
4: الرشيد بالموصل.
5: طيبة وكرم تلقاه عند أهل الأنبار. اسمعنا على الرشيد FM على الموجة 91.5.
6: من قلعة كركوك مدينة الذهب الأسود، اسمعونا على الرشيد 92.1.
7: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5 FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس، ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة أهل جرف الصخرة إلى ديارهم تتعالى

0: تنظيم داعش في حزيران عام 2014 قبل أن تعلن استعادتها في تشرين الأول من العام ذاته. ومنذ ذلك الحين بقيت جرف الصخر تحت نفوذ جماعات مسلحة، فيما ظل أهاليها وغالبيتهم من أبناء عشرة الجنبيين خارج مناطقهم من دون عودة رغم مرور سنوات طويلة.
1: جرف الصخر تم احتلالها وارتكبت فيها جرائم من يوم 25 إلى اليوم.
0: أهالي المنطقة الذين يتزعم جانبا من مطالبهم الشيخ عدنان الجنابي يصفون ما جرى بأنه تهجير قسري واحتلال لأراضيهم، في حين يرى محافظ بابل أن جزءا من الأراضي كان مشمولا بعقود زراعية انتهت مدتها، في موقف يفتح الباب أمام جدل أكبر بشأن مصير الملكية وحقوق السكان المهجرين.
2: جرف النصر هي منطقة صغيرة، العام الأغلب هي مناطق زراعية، عقود زراعية. أصلاً هاي العقود اليوم هي انتهت، هاي العقود انتهت، يعني انتهى وضعها القانوني.
0: لكن الجدل لا يتوقف عند قضية العودة، فروايات متضاربة تتحدث عن وجود مواقع عسكرية وأمنية مغلقة ومصانع لإنتاج طائرات المسيرة وسجون ومعتقلات، فضلاً عن مواقع تابعة لفصائل عراقية وأجنبية، وسط غياب معلومات رسمية شافية بشأن طبيعة ما يجري داخل المنطقة ومن يديرها فعلياً. وتزداد علامات الاستفهام مع إفادات الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث توركوف التي اختطفت عام 2023 وقالت بعد الإفراج عنها في أيلول 2025 إن مكان احتجازها كان في جرف الصخر. كما أثيرت معلومات بشأن نقل صحفية أمريكية اختطفت من بغداد إلى المنطقة بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وهي روايات إن صحت تطرح سؤالا أكثر خطورة: كيف يمكن لمنطقة تقع داخل الأراضي العراقية أن تتحول إلى مساحة مغلقة بهذا الشكل وأن تستخدم لاحتجاز أشخاص بعيدا عن سلطة الدولة؟ تشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيدي ماض في فتح ملف جرف الصخر وتجريد الفصائل من سلاحها، مستندا إلى دعم قضائي وإصرار على تنفيذ القرار، فيما يلتزم عدد من قادة الإطار التنسيقي بمواقف أكثر ضبابية أمام ملف بات من أكثر الملفات حساسية وخطورة في المشهد العراقي.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. جاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى، فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: إذاعة الرشيد تقدم. ناقة ضخمة تحمل رجلا واحدا، فجأة بركت، سقطت على ركبتيها، لم تستطع أن تقف، ليس من ثقل الرجل بل ثقل ما ينزل عليه.

0: الأولى وحي إلقاء في القلب بدون واسطة، يستيقظ وقد علم. الثانية من وراء حجاب، كما كلم الله عز وجل موسى، وكما كلم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. الثالثة عبر الرسول جبريل عليه السلام ينزل بالآيات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشدها علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، صوت شديد كالجرس متواصل، وهو أشد ما يكون، لأن الوحي ليس كلاما عاديا.
1: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا،
0: ليس بالمعنى فقط ثقيل، ثقيل بكل شيء. كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد البرد، فيتفصد جبينه الشريف عرقا من ثقل ما ينزل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اسمع إلى هذه القصة. زيد بن ثابت يقول كنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت فخذه على فخذي، فثقلت حتى ظننت أن سترض فخذي، ثقل حتى كاد فخذه يكسر من شدة الثقل، لكن الوحي لم يكن دائما بهذه الشدة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: وأحيانا يتمثل ولي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. جبريل عليه السلام يأتي في صورة بشر، يجلس معه، يتكلم معه بشكل سهل وخفيف، وكان كثيرا ما يتشبه بالصحابي الجليل دحي الكلب، وكان حسن الصورة. هناك صور أخرى للوحي. الرؤية في المنام، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. تخيل هذا الكلام الذي تقرأه بسهولة، لو أنزل على جبل لتصدع.

متصدعا من خشية الله جبل يتصدع فكيف بقلب بشر يتلقى هذا الكلام مباشرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنا جسديا، عرق ثقلا، أرهق صلوات ربي وسلامه عليه. كل آية تقرأها كانت حملا ثقيلا على نبي الرحمة. في المرة القادمة التي تفتح فيها المصحف تذكر هذه الصفحة كانت ثقيلة على جبل، وكانت تعرق نبيا في يوم بارد. هو من أشرف أنبياء الله عز وجل، بل هو الأشرف والأعظم فضلا. لا تقرأ القرآن وأنت تتثاءب، أعطي القرآن أفضل أوقاتك، لا فضل أوقاتك.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام، فلا ترفع صوتك

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: عشق

0: خبر يستحق الانتباه، خبر يستحق الانتباه.
1: مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة أهل جرف الصخرة إلى ديارهم، تتعالى في المقابل أصوات ترفض حتى مجرد فتح ملف المنطقة من دون الإفصاح عن أسباب واضحة تبرز هذا الرفض. جرف الصخر أو ما بات يعرف بالثقب بابل الأسود ليست مجرد ناحية جغرافية، فهي نقطة التقاء استراتيجية تربط الأنبار ببابل وبغداد وواسط، ما يمنحها أهمية أمنية وعسكرية استثنائية. ورغم ذلك لا تزال المنطقة خارج السيطرة الحكومية المباشرة، بل توصف بأنها عصية حتى على دخول بعض المسؤولين والقادة الأمنيين إليها. سقطت المنطقة بيد تنظيم داعش في حزيران عام 2014 قبل أن تعلن استعادتها في تشرين الأول من العام ذاته، ومنذ ذلك الحين بقيت جرف الصخر تحت نفوذ جماعات مسلحة، فيما ظل أهاليها وغالبيتهم من أبناء عشرة الجنبيين خارج مناطقهم من دون عودة رغم مرور سنوات طويلة.
2: جرف الصخر تم احتلالها وارتكبت فيها جرائم من يوم 25 إلى اليوم.
1: أهالي المنطقة الذين يتزعم جانبا من مطالبهم الشيخ عدنان الجنابي يصفون ما جرى بأنه تهجير قسري واحتلال لأراضيهم، في حين يرى محافظ بابل أن جزءا من الأراضي كان مشمولا بعقود زراعية انتهت مدتها، في موقف يفتح الباب أمام جدل أكبر بشأن مصير الملكية وحقوق السكان المهجرين.
3: جرف النصر هي منطقة صغيرة، العام الأغلب هي مناطق زراعية، عقود زراعية أصلاً. هاي العقود اليوم هي انتهت، هاي العقود انتهت، يعني انتهى وضعها القانوني.
1: لكن الجدل لا يتوقف عند قضية العودة، فروايات متضاربة تتحدث عن وجود مواقع عسكرية وأمنية مغلقة ومصانع لإنتاج طائرات المسيرة وسجون ومعتقلات، فضلا عن مواقع تابعة لفصائل عراقية وأجنبية، وسط غياب معلومات رسمية شافية بشأن طبيعة ما يجري داخل المنطقة ومن يديرها فعليا. وتزداد

وعلامات الاستفهام مع إفادات الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث توركوف التي اختطفت عام 2023 وقالت بعد الإفراج عنها في أيلول 2025 إن مكان احتجازها كان في جرف الصخر. كما أثيرت معلومات بشأن نقل صحفية أمريكية اختطفت من بغداد إلى المنطقة بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وهي روايات إن صحت تطرح سؤالا أكثر خطورة: كيف يمكن لمنطقة تقع داخل الأراضي العراقية أن تتحول إلى مساحة مغلقة بهذا الشكل وأن تستخدم لاحتجاز أشخاص بعيدا عن سلطة الدولة؟ تشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيدي ماض في فتح ملف جرف الصخر وتجريد الفصائل من سلاحها، مستندا إلى دعم قضائي وإصرار على تنفيذ القرار، فيما يلتزم عدد من قادة الإطار التنسيقي بمواقف أكثر ضبابية أمام ملف بات من أكثر الملفات حساسية وخطورة في المشهد العراقي.

0: الساعه الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام. شويه اخبار من الرشيد اف ام.
1: ضبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل

0: العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة، وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي مهدا الوسيلة والفضلة وابعثه المقام المحمود الذي وعده.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: ما نصحك تغير الموجة،
1: حطي أغاني ربشة
2: ألعب عليها جننة
1: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة، أغاني الرشيد توخر الضوجة.

راديو رشيد برامج رياضة اقتصاد أخبار الرشيد FM لكم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: خبر يستحق الانتباه،
2: خبر يستحق الانتباه.
5: مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة أهل جرف الصخرة إلى ديارهم، تتعالى في المقابل أصوات ترفض حتى مجرد فتح ملف المنطقة من دون الإفصاح عن أسباب واضحة تبرز هذا الرفض. جرف الصخر أو ما بات يعرف بثقب بابل الأسود ليست مجرد ناحية جغرافية، فهي نقطة التقاء استراتيجية تربط الأنبار ببابل وبغداد وواسط، ما يمنحها أهمية أمنية وعسكرية استثنائية.

0: رغم ذلك لا تزال المنطقة خارج السيطرة الحكومية المباشرة، بل توصف بأنها عصية حتى على دخول بعض المسؤولين والقادة الأمنيين إليها. سقطت المنطقة بيد تنظيم داعش في حزيران عام 2014 قبل أن تعلن استعادتها في تشرين الأول من العام ذاته، ومنذ ذلك الحين بقيت جرف الصخر تحت نفوذ جماعات مسلحة، فيما ظل أهاليها وغالبيتهم من أبناء عشرة الجنبيين خارج مناطقهم من دون عودة رغم مرور سنوات طويلة.
1: جرف الصخر تم احتلالها وارتكبت فيها جرائم من يوم 25 إلى اليوم.
0: أهالي المنطقة الذين يتزعم جانبا من مطالبهم الشيخ عدنان الجنابي يصفون ما جرى بأنه تهجير قسري واحتلال لأراضيهم، في حين يرى محافظ بابل أن جزءا من الأراضي كان مشمولا بعقود زراعية انتهت مدتها، في موقف يفتح الباب أمام جدل أكبر بشأن مصير الملكية وحقوق السكان المهجرين.
2: جرف النصر هي منطقة صغيرة، العام الأغلب هي مناطق زراعية، عقود زراعية أصلاً. هاي العقود اليوم هي انتهت، هاي العقود انتهت، يعني انتهى وضعها القانوني.
0: لكن الجدل لا يتوقف عند قضية العودة، فروايات متضاربة تتحدث عن وجود مواقع عسكرية وأمنية مغلقة ومصانع لإنتاج طائرات المسيرة وسجون ومعتقلات، فضلا عن مواقع تابعة لفصائل عراقية وأجنبية، وسط غياب معلومات رسمية شافية بشأن طبيعة ما يجري داخل المنطقة ومن يديرها فعليا. وتزداد علامات الاستفهام مع إفادات الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث توركوف التي اختطفت عام 2023 وقالت بعد الإفراج عنها في أيلول 2025 إن مكان احتجازها كان في جرف الصخر. كما أثيرت معلومات بشأن نقل صحفية أمريكية اختطفت من بغداد إلى المنطقة بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وهي روايات إن صحت تطرح سؤالا أكثر خطورة: كيف يمكن لمنطقة تقع داخل الأراضي العراقية أن تتحول إلى مساحة مغلقة بهذا الشكل وأن تستخدم لاحتجاز أشخاص بعيدا عن سلطة الدولة؟ تشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيدي ماض في فتح ملف جرف الصخر وتجريد الفصائل من سلاحها، مستندا إلى دعم قضائي وإصرار على تنفيذ القرار، فيما يلتزم عدد من قادة الإطار التنسيقي بمواقف أكثر ضبابية أمام ملف بات من أكثر الملفات حساسية وخطورة في المشهد العراقي.

استمعوا للأخبار. البرامج الرشيد قويان السعادة. اللقاءات، الترفيه، هي واحدة. هي واحدة الرشيد اف ام، ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

بناتي ناس كلها بحاربها. رجعت الفرحة بحياتي وفهمك كفاية عربها.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-35-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بإخوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاريا يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا

0: عن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: من الرشيد اف ام. احلى مساء.
1: الو الو
2: انا بدي مين يداريني كل ساعة بساعة يحاكيني ويسأل على طول وانت يا عيوني شو عيوني وقلبي بتبسم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: ضبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى، فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق، وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: ضبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة. هذا مصدر أمني في المثنى تشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجد المحلية للحدود السعودية سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3,000 وية ويولى مسؤولية تأمين بادية نجرتسان وناحية صيدا في محافظة المثنى فضلا عن بادية الشكة التابعة لمحافظة جفة. وأضاف أن مهام قيادة عملية البادية تتمثل في بناء مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ ما الحدودي مع السعودية. احتدى المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بقطاع عينتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا بين قوى

0: وتحب النظام والمطرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من وضابة الوزارة، ورفع المشاهدين شعارات تطالب الحكومة وزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر أرصد إيكوراق تخبط الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة، وفي مقدمتها تغيير العملة الوضعية عبر تصريحات متفرقة لهات غير مختصة وصمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعف تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربة وإرباك الأسواق. حذر من أن الغضة يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويقل إقبال على العملة الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقد مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عالي يوضح الأسباب وآليات التأثير والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرديد أفهم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار و7 سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل

0: وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20 مليونا و340 ألف دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار، بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى، فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غير الفرحك الجرحك الصبر كان

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو.

ما الذي جرى يا راح؟ إنها مجرد فراشة. لم يدخل أحد إلى الكوخ دون علمك أيها الحارس النشيط. هل تتذكر دودة القز التي كنا نطعمها؟ إنها هي كبرت وصارت فراشة. نعم، يحدث هذا التحول أحيانا في عالم الحشرات، لكن الحيوانات لا تتحول إلى طبيعة أخرى، وكذلك الإنسان، إلا إذا غضب الله عليه وأراد أن يحط من شأنه. اجلس في هدوء وسأكمل لك قصة أصحاب السبت. كان سكان قرية أيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان، وكان محرم عليهم